من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: الجميل.
1: راديو تايم سكوير، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: اسمعنا وبس. غني غني.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: Brazil.
1: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: اسمعنا وبس.
3: غني غني.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحلى السهر ما أحلى الليل.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية في هذا اليوم الأربعاء، لنكمل معا مشوارنا الصباحي عبر أثير راديو تايم سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية. عددنا لكم اليوم جولة حياتية جديدة تمس سلوكنا في العمل والمنزل والعلاقات اليومية بكلمات بسيطة وطاقة إيجابية تلامس القلب. مستمعينا الكرام، راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

رحب بكم مستمعينا مرة أخرى، ورحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت. اللي يريد يسمعنا على الإنترنت فيحمل تطبيق راديو التايمز سكوير ويسمعنا على مدار الساعة، وأيضا متابعة صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن يومي الأربعاء والخميس سيكون الطقس صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وأضاف أن طقس يوم الجمعة سيكون الطقس يوم الجمعة صحوا على العموم، مع تواجد غيوم متفرقة فوق المنطقة الجنوبية بعد الظهر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة عدا الأقسام الشرقية من البلاد، فتكون جنوبية شرقية مع تصاعد غبار في المنطقة الوسطى بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

افتتحت وزارة الزراعة البنك الوطني الجيني الوراثي للبذور في بغداد. وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو افتتحت البنك الوطني الجيني الوراثي للنباتات أو النبات العراقي للبذور في بغداد بعد إعادة تأهيله بالكامل ضمن مشروع استعادة وتعزيز النظمة الزراعية التابع لمنظمة الفاو والممول من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن البنك يساهم أو يسهم في زيادة استيعاب وحفظ الموارد الوراثية النباتية العراقية فيما جهز بمصدر للطاقة المتجددة من خلال منظومة للطاقة الشمسية على مساحة تبلغ 500 متر مربع لدعم عمليات حفظ وصيانة الموارد الوراثية النباتية المخزونة في بنك الجينات. وأضاف أن البنك الجيني الوراثي النباتي يعد ثروة وطنية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية للبلد لما يمثل من أهمية في حفظ الأصناف الزراعية المحلية العراقية وتعزيز التنوع الزراعي ودعم الأمن الغذائي الوطني.

تعتبر مبادرة صلاحية مطافئ الحريق المنزلية والمكتبية وتفحص المقياس الضغطي خطوة حاسمة لضمان الجاهزية حين الطوارئ تتراكم أو تراكم الغبار أو انتهاء صلاحية المادة الشاحنة داخل الأسطوانة يجعل الجهاز غير نافع عند الحاجة الفعلية، ما يتطلب الكشف الدوري كل 6 أشهر لضمان سلامة المكان والأفراد. في كثير من الأشخاص عندهم يعني مطفأة حريق لكن ناسينها من يعني متابعة الصلاحية أو المادة اللي تكون موجودة بها، وتبقى فقط يعني شلون الحجر اللي يخلونها على الباب حتى لا ينسد.

0: احكي لك عنها ولا
1: تعليم الطفل كيفية مشاركة ألعابه وقصصه ومع يكون مع أخوته ومع أصدقائه أداة تربوية لبناء الشخصية الاجتماعية المتزنة والاستئثار المستمر بالأغراض يصنع الأنانية وأيضا يميت مهارات التواصل الطبيعي في حين أن التشجيع على العطاء يعزز الكرم ويبني علاقات قوية ومحبة دائمة بين الأطفال.

أقول. يعتبر الالتزام بشرب كميات كافية من الماء على أيضا مدار اليوم خيارا صحيا لتشغيل أعضاء الجسم وتجنب الصداع والجفاف. إهمال شرب الماء أو الاعتماد الكلي على العصائر السكرية يصنع الخمول ويؤثر أيضا عبر الوقت على نشاط الكلى والبشرة أيضا، في حين أن توفر يعني زجاجة ماء عند المكتب أو في السيارة يضمن الترطيب الدائم.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم عن إطلاق رابط إلكتروني لتحديث بيانات المتقاعدين وأيضا يعني وخلفهم المستفيدين أيضا خلال مدة 90 يوما، فيما دعت المتقاعدين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم التقاعدية وبيانات البطاقات بطاقات الدفع الإلكتروني الماستر كارد. وقالت الهيئة في بيان أنه ضمن إطار خطة هيئة التقاعد الوطنية للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين واعتماد الأنظمة والبرامج الإلكترونية في جميع أعمالها وتنفيذا لتوجيهات وزير المالية باستكمال إجراءات الأتمتة، تعلن الهيئة عن إطلاق رابط إلكتروني عبر منصة بوابة أور الحكومية التابعة للمركز الوطني للتحول الرقمي مكتب رئيس مجلس الوزراء لتحديث بياناتهم السادة المتقاعدين وأيضا خلفهم من المستفيدين خلال مدة 90 يوما من تاريخ إطلاق الرابط وعلى مدار 24 ساعة يوميا وبشكل مجاني. وأضاف البيان تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لدعم شريحة المتقاعدين، مضيفا نهيب بجميع السادة المتقاعدين وخلفهم بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بدقة عالية عبر الرابط، وأيضا مقطع فيديو يبين خطوات وآلية تحديث البيانات إلكترونيا. ودعت الهيئة المتقاعدين إلى عدم مشاركة بياناتهم الخاصة ومعلوماتهم التقاعدية وبيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الماستر كارد، مؤكدة أيضا أن البيانات المطلوبة للتحديث تقتصر على البطاقة الموحدة والهوية التقاعدية فقط.

تساهم مبادرة تقسيم الواجبات المنزلية بين جميع أعضاء البيت في بناء المسؤولية المشتركة وتخفيف العبء عن الوالدين. إلقاء المسؤولية كاملة على شخص واحد يصنع الإجهاد والشعور بالظلم، بينما التعاون البسيط في ترتيب البيت والمكان تنظيفه أيضا يشجع على الدفء والراحة في أركان البيت. يعني لا تخلون اللوم على المسكينة وحدة وبحدها، بس هي تروح وترجع ساعدوها.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، واحنا على هو راديو التايمز سكوير، وايضا مع يعني تم تقديم شوية او يعني الدوام المدارس للطلبة والتلاميذ بعد ما كان يعني يوم 20/9 صار يوم 11/10، فأيضا هناك ارتفاع في تكاليف المستلزمات المدرسية والضغط الاقتصادي وأيضا الحق في التعليم. تفاصيل أكثر راح نستمع لها في هذا الموضوع اللي راح يكون بصوت الزميلة لبنى الفضل. نستمع معا ولنا عودة، كونوا معنا.
1: ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية بين الضغط الاقتصادي والحق في التعليم، مع انطلاق كل عام دراسي جديد تتجدد آمال العوائل البصرية في رؤية أبنائها وبناتها وهم يرتدون زيهم المدرسي ويتوجهون بشغف نحو مقاعد العلم والمعرفة لبناء مستقبلهم. غير أن هذه الفرحة الموسمية المتجددة باتت تقترن في السنوات الأخيرة بعبء اقتصادي متزايد يثقل كاهل الأسر بمختلف شرائحها وفئاتها الاجتماعية، فشراء المستلزمات المدرسية من القرطاسية والكتب الإضافية والملابس الموحدة إلى جانب كلف النقل اليومي والتنقلات لم يعد تفصيلاً هامشياً أو بسيطاً في الميزانية الشهرية للعائلة، بل أصبح يستنزف شريحة واسعة جداً من الدخل المحلي، لاسيما بالنسبة للعوائل ذات الدخل المحدود أو تلك التي تضم بين جنباتها أكثر من طالب يتوزعون على مراحل دراسية مختلفة ومكلفة. إن هذا الارتفاع المتسامي في تكاليف الدراسة والتحضير لها يخلق ضغطاً نفسياً واجتماعياً كبيراً على أولياء الأمور في البصرة، ويطرح تساؤلات عميقة وحاسمة حول جوهر مفهوم مجانية التعليم ورعايته في بيئتنا المحلية والوطنية. فالتعليم في أصله الإنساني والاجتماعي ليس مجرد أداة استهلاكية أو خدمة تجارية تخضع لمعادلات العرض والطلب الجشعة في الأسواق، بل هو حق أصيل وأساس جوهري لبناء مجتمع متماسك واقتصاد معرفي مستدام. وعندما تتحول هذه المستلزمات البسيطة والضرورية إلى عبء مالي حاد، تظهر الفجوات الطبقية والاجتماعية بين الطلبة داخل الصف الواحد، مما ينعكس سلباً على تحصيلهم العلمي واستقرارهم النفسي وشعورهم باللامساواة مع أقرانهم. ومع استمرار هذه التحديات الاقتصادية الموسمية في كل عام، يبرز السؤال الجوهري والمحوري: كيف يمكن للمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والمبادرات المجتمعية والتطوعية في البصرة أن تتكامل بجدية للحد من ظاهرة استغلال الأسواق والمكتبات التجارية؟ وما هي الحلول المستدامة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مدعومة أو تقديم مساندة حقيقية ومباشرة للعوائل المتعففة لضمان بيئة تعليمية عادلة لكافة الأطفال دون استثناء؟
0: نعم مستمعينا الكرام، أكيد شكل ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية مع بداية كل عام دراسي عبئا ماليا متزايدا على الكاهل المالي للعديد من الأسر، وهذا اللي ممكن يضع الحق الأساسي يعني في التعليم أمام تحديات كبيرة، وأيضا يبرز الفجوة بين الضغوط الاقتصادية والالتزامات التعليمية. ونشوف اليوم يعني هناك عروض وهناك أيضا ارتفاع كبير جدا في بعض القرطاسية وفي المكتبات، أيضا خصوصا المكتبات الكبيرة اللي يعني مسوية ضجة هاي الأيام ومسوية ترند في كثير من الأماكن، واللي يصوروا لها البلوجرز واللي يصوروا لها أيضا في السوشيال ميديا والتاقات والأمور، يعني صارت غير شكل زمان. كانت يعني قرطاسيتنا محدودة وأقلامنا واضحة، ويعني ما بيها هاي الزخارف وهذه الألعاب اللي تكون موجودة في المحافظ وفي هذه الهندسات وغيرها أيضا من الأمور اللي صارت اليوم جديدة وحديثة وسكوشي وما أعرف شنو هاي التفاصيل أيضا تدخل بيها. فأيضا هذا الموضوع بالتالي يعني سوى أزمة كبيرة جدا. ليش؟ لأنه فلان راحت اشترت ونزلت ستوري فخلت كل الأمهات إنه شاش معنا بيت فلان يروحون يشترون شاش وإحنا شنو ناقصنا مثلا يعني. فإحنا لازم هم مثلهم ما نضل إحنا وراء العالم. فالتضخم وتراجع القدرة الشرائية حيث انخفضت قيمة العملات المحلية في ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة وأيضا خلى شراء الزي والمكتبات المدرسية عبئا لا يستهان به بالدخل الثابت للأسر. يعني في أسر عندهم يعني عدد أطفال كبير يعني ولازم يجهزوا لهم كلهم مثلا مدارس وزي خاص بالمدرسة وقرطاسية ويعني حقائب وغيرها من المستلزمات يعني اللانش بوكس وتفاصيله وريد هذا اللون وريد بكذا ويعني اهتمام كبير جدا صارت بالمستلزمات أكثر من الاهتمام اللي صار في الدراسة. يا أبا احنا زين شو وقت ندرس زين راح نجيب درجات بها حاض زينة لو بس نجهز ألوان وتصوير وستوريات وسوينا وجبنا وجهزنا فهي مشكلة كبيرة يعني ممكن تكون يعني أكيد الحق في التعليم يكون موجود وسهولة الوصول إليه المفروض لكن يعني مصاريف أدوات الدراسة والكتب والمجموعات الإضافية تحولت العملية التعليمية مجددا إلى ما يشبه بالعبء المدفوع. لأن اليوم تشوف زيادة معدلات التسرب المدرسي يعني صار أكو يعني جنب الموضوع يعني رغم أنه هاي الأمور موجودة وهذه التفاصيل اللي هي الترفيهية موجودة لكن تشوف في المناطق الأكثر فقرا ممكن أنه تضطر بعض العائلات للتحفظ على مواصلة أبنائهم للتعلم وبسبب العجز وأيضا استيفاء أدوات الدراسة أو الأشياء الأساسية صعب يجيبونها يعني وتلقى مثلا أنه الكتب صارت لازم يجهزونها بشكل دوري

يعني تلجأ أيضا الكثير من العائلات إلى المستلزمات المعاد تدويرها، أو يعني مثلا أرقام الأدوات ذات الجودة الأقل حتى تقلل النفقات بقدر الإمكان. يعني اليوم تشوف أنه البعض يقول لك أنا ما مثلا يعني أكون إلا جديد، يعني صعب أقدر أجهز أولادي جديد، وهذه التفاصيل ممكن تكون صعبة علي، وكيف أنه ممكن راح أقدر أحققها، وراح تكون ممكن أنه هي عبء كبير جدا إذا كان عنده أكثر من ولد. يعني فبالتالي يفترض تكون أكو خطة هناك، يعني أكيد تتطلب مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المستلزمات المدرسية، أيضا حلول متكاملة لتجمع بين التخطيط المالي على مستوى الأسرة والمبادرات المجتمعية والمؤسسية، أيضا لتخفيف العبء عن كاهل ذوي الدخل المحدود. يعني فالشراء بالجمع أو التجزئة المباشرة، يعني تنظيم مجاميع شراء بين المعارف الأقارب لشراء أدوات مكتبية بأسعار الجملة وتقاسمها، يعني هذا راح يوفر لك مثلا من 20 إلى 30% من التكلفة التجارية. يعني يقول لك احنا نشتري على قولتهم يعني شون سيت أو درزن أو مجموعة كبيرة مثل الجملة تشبه الجملة، ونقسمها على أفراد العائلة. إذا كانت مثلا شوي العائلة كبيرة فراح ممكن أنه يطلع لهم فرق بالتكلفة هاي، في حال أنه إذا أرادوا بهذه الطريقة. يعني ولو اليوم صار بعد كل من واحدة وين هاي كل واحد أشكال وألوان يعني مختلفة. فأيضا إعادة تدوير الأدوات اللي هي ممكن فرز مستلزمات العام الماضي، يعني لا شك أنه باقي الحقائب مثلا، يعني ممكن باقي الهندسة أو المحفظة أو المقالم، فهذه ممكن أنه شخص يعيد استخدامها يعني الصالح منها اللي يشتغل بيها الزين، والتركيز أيضا على شراء مستلزمات أساسية بجودة متوسطة حتى يعني تعيش لفترة أطول بدل من يعني العملات التجارية أو المرتفعة في السعر اليوم، أو أيضا تكون براندات وماركات عالية جدا ممكن مو الكثير يقدر يشتريها أو يقتنيها أو يجيبها. يعني والناس صارت تقارن وتصور وتنزل وتنشر، والناس البسيطة هي صارت أنه عليها أنه تباوع وراح تبدي تندب حظها، وش معنى احنا وليش انه احنا يعني ما نجيب مثل هذه الامور. يعني فممكن انه ايضا الاشياء القديمة المستعملة اللي عندنا اللي نقدر يعني نمشي بها حالنا، اذا ما فادتنا فممكن انه تفيد اشخاص محتاجين ذوي دخل محدود، ننطيها راح يستفادون منها بدل يعني تلفها. فأيضا تخصيص يعني اقتطاع شهري بسيط على مدار العام، والبعض يخلي مثلا صندوق للطوارئ وللمدارس، وأيضا لتجنب الصدمة المالية المفاجئة خصوصا بهذا الشهر، تشوف أنه العوائل يعني تتكدس في الأسواق وفي المجمعات، أنه صارت بعد خلص ما حد يروح العشار يعني ويتسوق إلا ما ندر، يعني بيجات ويعني مكتبات يعني أو قرطاسية كبيرة جدا، ويروحون يعني يتبضعون منها، لأنه شنو مسوي لك أجواء حلوة، ميوزيك وعربات تسوق يعني حتى تحط بيها، وهذا يعني طريقة عرض معينة، ألوان وإضاءة وديكورات، فتخليك تشتري بدون ما أنت تدري. بالتالي القائمة الطويلة لازم تسددها عند الكاشير.

تعتبر مبادرة الالتزام بالدور واحترام الأسرة في المؤسسات والمتاجر سلوكا حضاريا يعكس أناقة التعامل والاحترام المتبادل. التجاوز أو البحث عن الوساطة في الصفوف يصنع الفوضى ويثير الغضب بين المواطنين، بينما الالتزام بالنظام يسهل سير المعاملات وينشئ بيئة مجتمعية عادلة ومريحة. يعني وفي كثير من الأشخاص عنده يعني هوس أنه لازم يضرب الطابور، يعني ما يعرف يوقف، يعني سرعة على أي شيء. يعني ويعني عجبتني عبارة أنه أحد الأطباء كاتب في العيادة أنه يعني بعد منزلك عن العيادة لا يحدد دخولك للطبيب. يعني خلاص أنا والله بيتنا بالمريخ، شوية على ما جيت من كوكب زحل تأخرت، فيعني ماكو عذر، توقف بالطابور ويعني لازم تحترم دور الآخرين.

0: مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل مستمعينا اللي يسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. نرحب بهم ونرحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا ايضا عبر الاف ام. ايضا الى موضوعاتنا لهذا الصباح، لماذا يؤمن اغلب البشر باشياء غير قابله للتصديق؟ تفاصيل اكثر راح نستمع لها بصوت الزميل شهلة محمد.
1: لماذا يؤمن أغلب البشر بأشياء غير قابلة للتصديق؟ الرقم 3 والقطط السوداء والمرايا المكسورة، كلها رموز يتجنبها الناس منذ القدم خشية أن تجلب لهم الحظ السيء. وعلى الجانب الآخر هناك من يتمسك بالتمائم أو الحجارة الكريمة أو العادات الغريبة أملاً في أن تجلب لهم الحظ السعيد. إن كنت ممن يطرقون الخشب خشية الحسد، أو يتجنبون القطط السوداء، أو يطالعون الأبراج اليومية كل صباح، فأنت لست وحدك. يسمي علماء النفس هذه المعتقدات بالتفكير السحري. لكن ما الفرق بين العادة والخرافة؟ إن الخط الفاصل بينهما هو الإيمان بالقوة الخارقة. فإذا مارس أحد الرياضيين طقساً ما قبل المباراة ليساعده على التركيز فذلك سلوك طبيعي، لكن إن ظن أن النقر على الكرة 3 مرات قبل اللعب سيضمن له الفوز فهنا تبدأ الخرافة. هناك مثل إنجليزي يقول لا ملحدين في الخنادق، أي إنه في لحظات الخطر الشديد حتى من لا يؤمنون بالقوة الغيبية يلجؤون إليها دون وعي. فالخرافة تنبع من الخوف من المجهول ومن رغبة الإنسان العميقة في السيطرة على ما لا يستطيع التحكم فيه. كلما شعر الإنسان أن حياته تتحكم بها الصدف ازداد تمسكه بالمعتقدات الغامضة مهما بدت غير منطقية. في بعض الأحيان يكون خلق اليقين الزائف أفضل من عدم اليقين على الإطلاق، ولهذا السبب تظهر الخرافات في أوقات الامتحانات والمقابلات الوظيفية والمباريات الحاسمة. إنها تمنح الإنسان إحساساً بأنه قام بشيء إضافي يطمئنه قبل مواجهة المجهول. إذا كنت تؤمن بأن قطعة حظ ستساعدك فقد تشعر فعلاً بطمأنينة وثقة أكبر، وهذا الشعور وحده قد يحسن أدائك. وللخرافة تأثير يتجاوز الأفراد إلى المؤسسات. هل لاحظت أن بعض المباني لا تحتوي على الطابق رقم 13؟ إنه خوف جماعي من الرقم المشؤوم. ففي نيويورك مثلاً كثير من ناطحات السحاب استبدلت الطابق 13 بالرقم 14 أي أو 12 بي، وبعض شركات الطيران تتجنب أيضاً صفوف المقاعد رقم 13. وفي إيطاليا والبرازيل يعتبر الرقم 17 هو رقم النحس وليس 13. تزداد الخرافات حين تشتد الأزمات. ففي ألمانيا بين عامي 1918 1940 ربط الباحثون ارتفاع معدلات الإيمان بالخرافات مباشرة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التي عاشها الناس في تلك الفترة. فالإنسان كلما شعر بالتهديد بحث عن طوق نجاة ولو كان وهميا، وهكذا تظل الخرافة حاضرة في كل العصور، تتبدل أشكالها لكنها لا تختفي، لأن الإنسان ببساطة لا يحتمل أن يعيش في عالم بلا أسرار.

نعم مستمعين الكرام، أكيد يرجع هذا الموضوع إلى يعني بنية الإنسان النفسية العصبية اللي تطورت يعني عبر ملايين السنين، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية الثقافية اللي تشكل وعي الشخص والجهاز العصبي البشري. يعني لم يتطور ليكون آلة يعني منطقية بحتة، بل آلة للبقاء والتكيف، يعني ما تطورت للأسف. يعني وفي كثير من الأشياء في جسم الإنسان هي بقت ما تطورت يعني. وأيضا العوامل النفسية والإدراكية، هناك مثلا البحث عن المعنى والنظام اللي يمتلك الدماغ ميلا فطريا لربط الأحداث المستقلة وإنشاء أنماط حتى عندما تكون غير موجودة، وذلك لتجنب الشعور بالغموض والعشوائي. يعني لازم الإنسان يحط لفد شيء ويربطه بشيء آخر ثاني، يعني من باب أنه يؤمن بهذا الموضوع، يؤمن بأنه إذا لبس مثلا اللون الأخضر ممكن أنه راح يجلب له الحظ. يعني يتوقع أنه هو إذا مثلا هذا عنده لون، أو هذا القميص، يعني إذا رحت عندي معاملة وارتدي هذا القميص راح تمشي، بينما إذا ألبس هذا ماكو فايدة، راح تتعرقل، روح جيب لي مدري شنو صحة الصدور، روح سوي لي مشكلة هاي. فبالتالي تكون مشاكل اللي تطلع له، فيقول لك أنا ما أريد يعني أحط نفسي بهذا القضية. يعني فهناك مثلا انحياز تأكيدي، حيث يميل العقل تلقائيا إلى تمحيص وقبول المعلومات اللي تدعم معتقداته المسبقة، في حين يغفل أو يستبعد الأدلة التي تناقضها.

أيضا مستمعين الكرام، هناك مثلا التنشئة والتأثير الاجتماعي، يعني يسهم الإيمان المعتقد المشترك في بناء الهوية الجماعية وتعزيز الشعور بالانتماء، حيث أيضا يكون التخلي عن معتقد معين أحيانا بمثابة تهديد للروابط الاجتماعية والأسرية. يعني إذا تقول له هذا الموضوع يعني يابا يعني مو صحيح، أنت اللي جاي تسوي، جاي تجهد نفسك وجاي تأذي روحك، ويعني جاي تصرف مثلا في شيء معين يعني، وهذا ما له داعي بصراحة، يعني مو هذا الطريق يعني. فهنا أنه أنت معناتها يعني هدمت بعض التفاصيل والروابط الاجتماعية والأسرية. فيعني حتى لمستوى البرمجة المبكرة والتعلم، يمتص الإنسان في مرحلة الطفولة المفاهيم القصص من بيئته المحيطة يعني كمسلمات، يشوف انه هاي الصح. يعني انا لو وين ما اروح، وين ما سافر، وين ما هذا، وكل بعض ما يتغير، تبقى انه عنده عقلية واحدة فقط، انه هو كيف يعني يؤمن بهذه المعتقدات ويؤمن بهذه الاشياء اللي هو توارثها، ويعني شاف الاشياء يعني مسلمات بالنسبة له. فيحسم العقل مشاعره وانطباعاته الأولى غريزيا أو عاطفيا، ثم يبدأ لاحقا في ابتكار حجج وبراهين منطقية لتبرير ما يعني يؤمن به بالفعل. ذلك أن العقل البشري يعني يقدر يقدر الشعور باليقين والاستقرار النفسي في كثير من الأحيان على الاستقصاء النقدي والتحليل المجرد، ما أيضا يجعل التجارب الإيمان بالأفكار الغريبة أو ما فوق الطبيعية جزءا أصيلا من الطبيعة البشرية.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلناكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
3: أوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي ومحبي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة رح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة وموضوع مختلف. سأكون معكم بهذه الساعة في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أيام ويا غلاء المعيشة وكثرة المسؤوليات، مرات نحس حتى الونسة العائلية صارت تحتاج ميزانية، إن كانت طلعة، مطعم، ألعاب، مشتريات. بس هل فعلا هاي المتعة تنقاس بشقد نصرف؟ لو أكو أشياء أبسط وأجمل وما تحتاج غير وقت حلو وممتع ويا ناس نحبهم، يمكن قاعدة بالبيت، لعبة جماعية، طبخة نسويها سوا، أو حتى سوالف وضحك على ذكريات ومواقف قديمة ممكن تكون كافية حتى نعيش لحظات تبقى بالبال. اليوم نريد نحكي ونسمع آراءكم عن شلون ممكن للعائلة تقضي وقت ممتع دون صرف فلوس. تعالوا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أنا أم دانية، أهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا بيك أم دانية. أم دانية، إحنا اليوم نريد نسولف، طبعا موضوع حلقتنا هو رح يكون قريب من حياة الناس، حياتكم أنتوا. موضوع هو جدا بسيط، نسولف عن اللحظات العائلية. شوف، اللحظات العائلية خاصة بالآونة الأخيرة صرنا نفتقدها، يعني لو نرجع لزمن أهاليتنا قبل لا كانت أكو لحظات عائلية ممتعة. فإحنا نريد نسمع من عندك شلون ممكن تقضين وقت ممتع زين بين أفراد العائلة بس بدون صرف مال.
1: يعني أنا أقعدهم أسولف وياهم، أحكي وياهم، أراويهم فيلم، ويعني هاي قابلت وياهم بالوقت. يعني
0: أعمارهم مش قد، لأن تعرفين الأعمار اللي أنت اللحظة الجاي سولفين بيها مو كل عمر يتقبل أنه أنت تسحبين تليفون ويقعد قعد عائلي.
1: صحيح ما يقعدون هم، بس يعني أنا يعني لحظة قدر الإمكان يعني أقعد مثلا أشغلهم فيلم هم اللي يحبون يا فيلم على التلفزيون، أو مثلا أطلعهم أو أنسهم بالسيارة أفرهم
0: بدون صرف.
1: بدون صرف أي
0: بس صرفوا البنزين. ها
1: اي بس صرفوا البنزين. اي والله، وهاي قابلت وياهم بالبيت. اني
0: انت قلتي انا اسحب التليفونات منهم.
1: اي بس يعني مو اسحبها كلش،
0: بس فتره
1: يعني جابهم مثلا الفيلم قعدوا اي هذا خلاص يعني سدينا التليفونات. اي الفيلم حلو اوكي
0: زين. هو على قولتك فتره الفيلم.
1: اي
0: فتره أي. بعد غير هاي اللحظه وكلش قد هاي تكررين؟
1: لا حسب اسبوع، يعني مثلا بين يوم وترك او كل 3 ايام، يعني حسب الفيلم هم اللي يحبوه اللي يردوه. يعني مو انا شغل فيلم تعالوا باوع لا ماما هذا مو حلو الفيلم. اي يعني على يعني او مثلا على مزاجهم.
0: على طار المزاج، تشوفين افراد العائله اكيد واحد يختلف عن الثاني.
1: طبعا واي
0: يمكن احنا قبل كنا لا تحسين كل احنا متقاربين بالافكار بالمزاجيات، يعني ما نعرف. هسه لا، الصغير حتى لو فرق بينه وبين واحد.
1: شنو انت جاي تحكين؟ هسه العلم تطور، حياة تطورت، نعم علينا هاي الآيباد، النقالات، هاي الألعاب اللي جاي تنزل، الروبلكس هاي دمرت، يعني دمرت الطلاب الدمر هاي. يعني احنا قبل وين احنا نجي ندرس ونباوع أفلام كرتون ونقعد، هسه لا، هسه يعني الفكر كله بالنت صاير، يعني العقل مالته كله بالنت صاير.
0: التلفزيون نقعد عليه لأن يبلش من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية ينتهي.
1: فترة الكرتون يعني لازم يعني نكون أول من نجي إحنا غير نحضر دروسنا. هاي قبل إحنا جيل، يعني قبل إحنا جيل الطيبين، نقعد نحضر دروسنا واجباتنا، تعال أفلام كرتون أهم شيء، أفلام كرتون. هسه لا تطور ماما، لا
0: كلها نحبها، نقعد على كل الأفلام، ما عندنا واحد يحبها وواحد ما يحبها. لا
1: يحبها لا لا لا لا.
0: أم دانية، أنت ذكرتي أنه هاي اللحظة العائلية بدون صرف فلوس. زين، أنت تشوفين هي متعة هاي اللحظة بلمة العائلة والناس اللي تحبيهم اللي ترتاحي لهم، ولا لا ممكن بذكريات وسوالف قديمة، ممكن بطبخة معينة؟
1: لا أقعد أسألك فيهم مثلا شنو تحبون، شنو تحبون يوم من أكل أسوي لكم، شنو تعانتي، شنو أفكارك دانية مريم، شنو أفكارك منى، شنو تحب، يعني يجي وياهم. أنا مشى الحال.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: أنا ربة بيت. أنا
0: ممكن تختلف الموظفة عن ربة البيت بهاي اللحظة؟
1: أي لأن الموظفة مرت أخويا فاتن. أي. موظفة أي لا تفرق طبعا.
0: شو اللي يفرق بالضبط؟ يعني تحسين موظفة ما عندها وقت أنه تقعد ويا عائلة؟
1: ما عافية. لا يعني عندها بس وقت يكون ضيق شوية، مو يعني 24 ساعة متفرغة لهم للبيت، يعني متفرغة لدراستهم، الشغلهم، الأفكارهم، لا تفرق. أما الموظفة يعني يكون شغلها يعني بالها من تروح للدائرة مالتها أو للتوظيف، يجي بالها من البيت، يم الأطفال، يم زوجها، يم أطفالها، يم بيت، يم عائلتها، يعني هم تفرق.
0: زين أم دانية، شوفي إحنا أكو هواي ناس نسمع أنه متعتهم بالصرف، يعني ينزل للسوق إذا يريد يحسون بمتعة العائلة، ينزلون لي مطعم، سوق، سفرة، أي شيء بصرف فلوس. تتوقعين هو هذا فعلا المتعة ولا لا؟ أرجع وأقول المتعة إنه لا، ويا ناس أنت تحبيهم ترتاحي لهم.
1: والله المتعة يعني الأهم شيء متعة، الناس من تحبيهم قاعدين يسولفين وياهم، تحكين وياهم، يشوفين الوجوه الطيبة، هم يعني يشاركوك بالأفكار والأحاديث. يعني هم كل شيء بالفلوس، الفلوس يعني الفلوس، بس يعني الأحاديث والأفكار والقصص يعني اللي تسولفيها للأطفال.
0: شنو أبسط فعالية أنت سويتيها للعائلة وحسيتي فعلا فرحوا بيها؟ أبسط فعالية غير الأفلام.
2: فعالية
0: يلا ساعدوا ماما بالله.
2: سوينا كيكة سوا.
1: سويت ليجة سوا، كيكة، قاعد يعني ساعدوني.
2: أي
1: بالطبخ.
0: يعني هاي متعتك ولا متعة البنات؟
1: الطبخ. يلا تعال مثلا عجنك ليجة، هم ويا ماما جابوا الصينية دهناها وقعدوا يعني مثل ما خلوها بالقوالب ويخلوها يصفطوها بالصيني.
0: أم دانية سؤال أخير، أنت عندك ولد ولا بس بنات؟
1: لا ثلاث بنات عندي.
0: تتوقعين الفرق لو غير دانية جاي ولد، تتوقعين بنفس ال...
1: لا ولد أفرق أفكاره، تفرق الطبات طلع عندي أفكاره شغ يعني شغلات ثانية.
0: ممكن أم البنات تستمتع بلحظة البنات.
1: طبعا قاعد يمي بالبيت وأنا أسولف يعني. لا الولد لا ماما أروح صديقي، ماما أريد أروح لفلان شيء، أريد أطلع ويا جماعة. لا كان ما يكون دائما متواجد. والولد طبعا راد له متابعة أكثر من البنية، صح يعني البنية راد لها متابعة بس يعني يطلع يدخل، أنت لازم مرة ورا.
0: الله يحفظ لك البنات ويا رب دوم المتعة بهيش لحظات. شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام عبد الله.
0: ام عبد الله اهلا وسهلا. ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا موظفه.
0: موظفه. اريد اسالك بما انه انت موظفه وعندك وظيفه الصبح زين وعندك التزام بعد الموظفه راح يكون اكيد التزام عندها. الموظفه شلون ممكن انت تخلصين فد وقت معين ويا عائلتك وتحسين بمتعه هاي اللحظه بدون صرف فلوس؟
1: والله هو يعني ترتب الوقت بس شنو هو على حساب يعني انت راح تضغطين على روحك وعلى وقتك لين تدرين دوام وترجعين وبيت وجهال وتدريس اي فنحاول نرتب وقت نقعد وياهم حاول العبهم هاي العابنا قبل احنا اللي بالاوراق اللي دو اللي حي ودرج هاي العابنا يعني اللي بالاوراق احاول وياهم نشوف تلفزيون يعني والباقي هو اكيد على تليفوناتهم الاطفال.
0: عبد الله ايش قد عمره؟
1: عبد الله 8 سنوات.
0: يعني ابنك الكبير عمره 8 سنوات.
1: اي نعم الله يخليك.
0: زين اكو فرق بين انه انت تقعدين ويا عبد الله وبين تقعدين ويا ام ال 12 سنه؟
1: اكيد طبعا لان يعني توجهات مختلفه كل واحد اهتماماته تختلف
0: اللي شيء. هم ولد وبنيه ولا فارق العمر؟
1: نفس اثنينهم ولد وبنيه وفرق العمر. اي يعني صعب مثلا بالقوه ادمجهم بشغله يعني لان كل واحد اهتماماته توجهاته.
0: بقول هسه انت قلتي ما بين الورق وما بين انه انا العب حيه ودرج والعابنا القديمه.
1: اي
0: ويا من بالضبط تلعبين اي عمر؟ حسي يستمتع
1: حسب اكو شغلات الاكبر العمر الاكبر يفضلها واكو شغلات العمر الاصغر يفضلها وهاي نحارب احنا.
0: غير هاي الالعاب اكو في بعض الاحيان احنا نقعد ونسولف ونحاول حتى ممكن بسالفه ذكريات احنا اتذكر
2: الصور
0: شغلات قديمه مواقف نذكرها لهم على مود احنا نحل شوي القعده.
1: نعم.
0: زين بس بنفس الوقت عندنا فد غايه معينه ممكن هو هذا اسلوب معين انه انا اريد اوصل لك
1: شغله بالضبط صحيح.
0: اريد اشوف قله الميزانيه يعني اليوم انت موظفه عندك راتب ممكن متمكنه تطلعين عادي تطلعيهم زين ما عندك القدره انه انت تقعدين وتسولفين فتطلعيهم بمطعم معين تصرفين مو قله الميزانيه ممكن تكون السبب حتى نبتكر افكار جديده.
1: اكيد
0: اليوم اللي عنده فلوس هاك روح
1: ياخذ الطريق الاسهل. اي بس لا يعني اللي يريد طبعا يحاول يقدر
0: يعني في حال لو انت مو موظف وما عندك راتب وما عندك فد ميزانيه معينه
1: اكثر من شيء بس يراد لها طبعا وقت وخلق
2: ارجع الوقت
1: والخلق. اي بالضبط
0: احنا سولفنا عن انه متعه اللعبه ومتعه اللحظه اللي تقعديها ويا العائله. اكو فرق ما بين انه انت عندك طفل صغير اطفال صغار ومتعه هاي اللحظه وما بين كبار تستمتعين وياهم؟
1: طبعا اكيد يعني الاكبر بالعمر يكون قريب لي يعني يفهمني اكثر اكو شغ... يعني شلون اعتبرها صديقتي شغلات اسولف وياها اراويها تفتهمني يعني طبعا اكيد فرق العمر له.
0: طلعون يعني انت هسه انت تقريبا اللحظه هي بالبيت بدون صرف فلوس.
1: نعم.
0: زين في بعض الاحيان ترى اكو حدائق عامه.
1: حدائق عامه ايه اكيد كورنيش حلو مفتوح وتتمشين و
0: عبري للكورنيش وعندش طفل عمره 8 سنوات وما يقول لك اشتري لي؟
1: لا اكيد يعني راح تصير بس يعني هاي الشغلات البسيطه يعني
0: البسيطه
1: متوفره. اي
0: متعتك اكثر شيء انت كأم ويا عائلتك قبل 8 سنوات و12 سنه ولا ويا الاهل والاصدقاء القريبات؟
1: شوفي الدوام وصديقات الدوام يعني اكيد لهم فد نكهه تختلف ونفس الشيء انت طبعا بيتك وعائلتك غير يعني هذول امانك واستقرارك وحياتك.
0: منو اللي ينظم الوقت ومنو اللي يحاول دائما يبدع بافكار انه اليوم نقعد واليوم نسولف واليوم نسهر واليوم؟
1: اكيد الام اكيد. اي ولا هم ولا عليهم انا بالنسبه لي عادي يقضوها على التلفزيون والتليفون.
0: تحسين الطفل هو متعته بالالعاب الالكترونيه واحنا جاي نعيش هذا الجو زين ولا انت اللي رجعتينا للالعاب القديمه الحيه ودرج زين؟
1: لا الصراحه متعتهم هسه بالالكترونيات بالالكترونيات والالعاب والروبلوكس و...
0: يعني تحسين مو جوهم
1: يعني
0: حتى لو تقعدين تلعبين ممكن
1: يعني يتونسون بها بعدين يعني ملل يملون.
0: تحسين اطفال يستمتعون بالفعاليات البسيطه لو دائما يفضلون الطلعات المكلفه يعني اليوم تطلعيهم مطعم تعشيتوا وبعدين رحتوا المرطبات لو هاي الطلعات البسيطة انه احنا نقعد بحديقة نروح للكورنيش؟
1: والله حسب مرات هيك ومرات هيك حسب مزاجهم.
0: انت مزاجك شنو؟
1: يعني اثنينهم اذا واحد تعبان وما بيحيى طبعا يفضل
0: مالك خلق روحك.
1: بالضبط بالضبط طبعا تفضلين القعده والسهوله والراحه. اي اي
0: حبيبه قلبي
1: اذا يصير عندك خلق لا
0: يا رب دوم الخلق
1: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك ولوقتك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم آدم.
0: أم آدم، أهلا وسهلا بيك أم آدم. أم آدم، إحنا اليوم نريد نسولف شنو أحلى فعالية أو لحظة ممتعة ويا العائلة سويتيها بدون ما كلفتك شيء، يعني ما بيصرف مادي.
1: هو بالبيت شيء أكيد، إيه دائما يعني كل فترة أخلي نفرش فراش بالصالة ونخلي فيلم ونخلي فاكهة مثل على قولتهم بوشار ونقعد ناكل ونباوع. مش ويا ابني ويا مرات اختي تجي يمي هي وجهالها، بنت حماتي هي هاي اللي وياي مرات نخليه ونباوع.
0: تحسين الاجواء عائليه تكون؟
1: نعم، نسوي اجواء عائليه. انا احب الاجواء العائليه.
0: افتقدناها؟
1: اي والله فعلا افتقدناها، ماكو هسه نادرا يعني، حتى من نجمع راح نلتهي بالموبايل بالمكالمات ما صارت، ماكو يعني هاي اللحظة ظلينا احنا نصنعها.
0: منو الشخص الوحيد اللي بالعائلة يحاول دائما يبتكر هاي الفعاليات؟
1: هو شيء اكيد الام المسؤولة عن هذا الشيء. الام اذا ما تهتم بهيك تفاصيل ما راح يعني، ما اشوف انه العائلة ما راح تقعد على وجبة مثلا سوا، مثلا ما راح مثل ما يقولون ما راح يقعدون سوا، كل واحد ساد باب عليه بالغرفة وهاي كل واحد رايح بعالم، واحد ما يعرف بالثاني. اي والله العظيم.
0: الفعالية ستقولين انا افرش وبالصالة ونباوع فيلم وكذا، زين هاي التفاصيل كلش قد تسووها لو هي على المزاج والفراغ؟
1: حسب الفراغ. اي قلت لك انا مشغولة، مو يعني مو دائما، مثل مرات ما اقدر نسويها لان يعني ابني عنده دوام لازم انا اقوم من وقت، فحسب يعني مثلا بالعطل مرات اذا نجمع، اذا مثلا ماكو دوامات مدارس الاطفال نقدر نتجمع ونسويها.
0: بما انه انت صاحبه الافكار والمبادرات الحلوه والقعدات المرتبه، شلون ممكن تخلقين عاده عائليه زين وان كانت بسيطه بس تكون مستمرة طيلة الأيام وحتى فترة انشغالك، يعني مو وقت الفراغ؟
1: والله ما أعرف، صعبة صايرة بهذا الوقت. قلت لك يعني إحنا مشغولين، زوجي دوام، أنا يعني أغلب الأوقات أكون مشغولة، مثلا حتى لو ما أريد أروح للشغل أنا أحضر للشغل بالبيت. أنا شغلي بورشات، أسوي ورشات مال يعني أعلم يسوون، يعني أنا أسوي ورشات مال طعام، أعلم مثلاً يسوون شلون يسوون طريقة الكوكيز، الكيك، البيتزا. عندنا مكان خاص اسمه أرت سبيس إذا تحبون تزورونه. فيعني تحضير للعمل همينة بداخل البيت،
0: فأنه
1: أكون مشغولة. بس أنا يعني أحاول، قلت لك أسرع مثلاً يوم نجمع يم الأهل يم الأقارب، أطلع ويا صديقات، إيه أحاول يعني مثلاً عادة إحنا وصديقاتنا كل شهر شهرين نطلع سوا نجمع، نطلع مثلاً مطعم، نروح سينما.
0: هذا إلى علاقة بالميزانية؟ في بعض الأحيان أكو وصلنا إلى مرحلة حتى الطلعة العائلية اللي مفكر بيها لازم أخلي فد ميزانية معينة للطلعة.
1: إيه نعم، هو هسه أبسط طلعة لازم تصرفين، يعني هسه أنا ما نيتي جينا نشتري أشياء للمدرسة، ما نيتنا نصعد فوق ابني راد ألعاب، هسه شيء أكيد راح يريد عشاء. يعني أبسط طلعة راح تصرفين يعني لازم تحددين فد 50,000 لهيك شيء، يعني خارج انه انت يعني جايه تسوقين لازم تضيفين اضافات. هاي
0: في الوقت الحالي الطفل ولا الكبير الفاهم تقدرين من تطلعين تقولي له لا اليوم الميزانيه محدوده؟ منو اللي تقنعينه؟
1: ابني صغير،
0: منو اللي يقتنع؟ منو اللي يقتنع؟
1: ما راح يقتنع. مرات احاول يعني احايل عليه، بس هسه حايلت عليه ما قدرت. اي ما قدرت يعني يريد هو.
0: نعم. وما بما انه انت ذكرتي عملك ورش وأكل وهاي السوالف، طبعاً بما أنه نشوف كل واحد عنده متعب عمله حتى ولو جزء بسيط، حتى لو أكو جزء ممتع زين، هم نقول مثلاً 70% أكو تعب، أكو تعب، أكو جهود، أكو وقت أنت خارج نطاق البيت. فأريد أعرف متعتك بالعمل أكو متعة ولا في بعض الأحيان من قد الشغل يصير روتين ممل؟
1: لا والله أنا كلش حابة شغلي، يعني أنا يعني بالأساس أحب شغلات الطبخ، يعني أنا أتعلم مثل ما يقولون هو هواية وطورتها، والحمد لله لقيت مكان مثل ما يقولون مكان يشبهني، يعني صرت بالمكان المناسب اللي يعني الأشياء الحابة أسويهم فيما يقولون.
0: تطورين من نفسك ولا؟
1: ممكن بالأيام الجاية أصلاً مفكرين بالمستقبل أفتح شيء خاص بي.
0: حتى وإن فتحتي كأفكار أكل يوم واحد
1: حتى بمكان العمل يعني مثل ما يقولون خليتهم يعتمدون علي أنه مثلاً المكان يعني تعود على الأشياء اللي أنا أسويها لهم ما يجيبون من برا. يعني الأشياء اللي نعرضها للزبائن اللي يجون مثلاً إحنا اللي يجي إحنا هو مكان فني يعني صناعة فخار رسم على المرايا على الكانفس وهاي السوالف. فاللي يجي ما راح يبقى ساعة أو أقل لا راح يبقى ساعتين ثلاثة. فبهذا الوقت راح يحتاج مثلاً وجبة سناك أو مرات يجون ما متغدين يردون أكل يردون حلا. فهاي الأشياء اعتمدوا علي بها أنا أسويها. المكان اسمه أرت سبيس.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ورأيك ووقتك. يا رب التوفيق. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا لو مساء.
0: شو أنا الصحة؟
1: الحمد لله تمام.
0: دوما إن شاء الله. أم منو؟
1: أم ريناد.
0: أم ريناد مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: زينة.
0: يا صف؟
2: صف أول.
0: أول؟
2: إيه.
0: شطورة؟ شنو؟ حبيبتي بعد هي حكتها بثقة شطورة. إيه الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. أم ريناد إحنا اليوم نريد نسولف على فعاليات بسيطة ممتعة للعائلة أو فد مبادرة فكرة معينة تقضين بها وقت ممتع ويا العائلة بدون صرف فلوس.
1: والله ما بدون صرف فلوس إحنا نكذب، لازم نصرف. أي لازم يعني معكو حتى لو شغلات بسيطة، أطفال يردون يعني البيت يريد، لازم أكو مصروف بالبيت. بس بكل الأحوال يعني هي الأجواء البيت والأطفال وحتى التعب ما تتحسين بها أجواء حلوة. والله جديات البيت كلها شغلاته حلوة.
0: عندك بنات أطفال صغار اثنين يعني يفرق. أي مواسا جاي يقول متعة اللحظة والطلعة زين من تكون اثنين صغار ولا اثنين كبار؟
1: والله صارت هسه ما أعرف يعني عن تجربة أقاربي وأهلي هم يشكون شوية من المراهقين، مرات نقول له يبقى صغير احسن تقدرين تسيطرين عليه هو طفل يجوز اكثر من المراهق. بس انا ما يعني ما جربت التجربه، بس باطفالي زين زين نطلع نتونس ما باقين عادي.
0: هوايه انا سامعه يقول لك انا ما اقدر اطلع وما اقدر اسافر وما اقدر اروح مدينه العاب وما اقدر اقعد بحديقه ولا مطعم لان عندي صغار. تشوفين الطفل الصغير متعب بالطلع؟
1: لا مو الكل، مو الكل. انا اشوف ان اكو اطفال يعني هادئين الدرجه. والله يعني اكو طفل هادئ حتى تحسينه انه ما عنده اختلاط مجتماعي. انا من نوع اطفال اجتماعيين يعني عندي هاي بنتي تخالط تلعب بسرعه الصادق عادي. يعني هو طفل لازم يلعب لازم يتوكح لازم هاي مرحلته يعني هاي طفولته لازم يعيشها بكل الأحوال. يعني
0: انت تتقبلين انه هسه بالمول عادي حركتهم وكاحتهم اصواتهم العاليه ما عندك مشكله؟
1: لا اكو شيء حدود يعني اكو حدود بها. يعني مثلا بنتي اذا صارت وكحه احنا همينا يعني مجتمع وطالعين وناس اكو يعني مثلا ينزعجون من هذا الشيء. لازم واحد يفكر بالمحيط اللي قاعد بيه. مثل مدينة ألعاب نعطيهم حريتهم لعبوا، أكو ألعاب لعبوا بيها مكان كل ترى كل مكان وكل مكان وإله يعني طلعاته. أي مو شرط يعني مرات وكحين مرات عاقلين بس بحدود. إحنا أكو قوانين، مو كل شيء مسموح، مو كل شيء مسموح لهم. لا أكو قوانين لهم.
0: زين أم ريناد شنو أكثر شيء يمنع العائلة من الاجتماع والقعدة الحلوة؟ يعني الموبايل، العمل، التزامات الأم والأب، ممكن اختلاف حتى الاهتمامات. ممكن انت تحبين يعجبك تقعدين تسولفين، الاب يعجبه انه الطلعه. في بعض الاحيان العكس.
1: هي بكل الاحوال انا بالنسبه للاجتماعات ويا اهلي ويا الاقارب احبها، تجمعات احبها حلوه من مثل بنات الخاله بنات العم حتى الاطفال من يلتقون صير صله رحم حلوه بيناتهم. يعني اشوف ان حتى لو مشغولين حتى لو دوام ما يمنع حتى لو تعبان.

0: عندك فراغ إيه ليش لا، بس إذا ما عندك ما تقدرين.
1: عمرنا سؤال أخير لحضرتك، ألعاب قبل وأيام زمان وإحنا كنا بالسطح وبالحوش وبالطارمة ويا الجيران، هاي متعتنا مو؟ زين حسب وجهة نظرك أنت إذا نرجع للألعاب الحالية الألعاب الألكترونية مقارنة بألعاب قبل وقعداتنا وسوالفنا، متع وين؟
2: والله أحس أنا أحس ما أعرف أنه قبل خير، قبل فطرة، قبل ناس على يعني هيك على لاهيتها، والله كنا نلعب أطفال ويعني بنية وولد جيران ناس تدخل على ناس، هسه صارت حدود يعني ما تقدرين حتى بالألعاب تحسين إنه هو أكو شغلات، ترى هسه مثلاً الموبايلات صارت الآيبادات هاي كلها مضرة، إحنا قبل ما عندنا، إحنا قبل الساعة 12 تنطفي التلفزيون، إحنا 8 بالسابعة هيك بالتقريب حدنا للتسعة نايمين، هسه الطفل الأربعة يبقى قاعد، يعني هذا مو زين والله، كله مو زين كله مأثر عليه. وجايتك مدرسة وتعال سيستم نظام نومك، سيستم نظام قعداتك، أكلك، يعني لا قبل أحسن بهواي.
1: قلتي قبل على الفطرة، وهسه هسه صعب صعب إنه الجار يدخل على جار أو بنت الجيران تلعب ويا ابن الجار،
2: خوف صارت وضعية مو مثل قبل.
1: المجتمع تغير ولا أفكاره؟
2: دخل الشغلات هواي على المجتمع، أي مو بس دخلت الدواخل، أكو شو دواخل دخلوا على المجتمع غيره هواي بيشي، يعني إحنا مو قبل والله أذكر جيران كنا الطفلة تنطفي الكهرباء، إحنا يعني عدنا هاي ذاك قبل أيام أنا أتذكر، وتطلع لي ريلزات وهاي السوالف مال إنه على أيام قبل وبالمدرسة شلون نلعب بالمطر عفوية والله كله، هسه تخافين قبل ماكو شغلات، هسه يعني تخافين على بنتك، تخافين على ابنك، تخافين شلون، حتى والله من هسه انا بنتي بالاول ابتدائي بس افكر بالمدرسه بما راح تختلط، الوضعيه اختلفت. قبل احنا جيران نتجمع ونروح للمدرسه سوا، وحده تعرف تنطفي الكهرباء نتجمع بالليل تشتغل الكهرباء، هاي كلها نصيحه، اللهم صل على والله يعني صلي على محمد، وشوفين يعني اكو شغلات حلوه ما راحت، والله الزمن قبل كله راح.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: شلون الصحة؟
1: حبيبتي حياك الله.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد اليوم مطلعة هسه أنا قاعدة بيناتكم، طلعت خوات. الأطفال وين؟
1: ما عندنا الزوجة.
0: يعني هسه طلعت خوات بدون طفل مو؟ زين، تحسين هاي المتعة وهسه هاي القعدة بينك وبين خواتك؟ مرات احنا نقعد قعدة حلوة نستمتع بيها بيننا وبين أفراد العائلة أو الأهل بس بدون صرف فلوس، هسه انتوا جايين صارفين فلوس.
1: أكيد، يعني حتى لو مريد نصرف، يعني مو نقول ذاك المبلغ، بس هم راح نصرف، هم صرفين، إذا ما صرفين شيء أنت مشتري عصير مع المقبلات. هاي أبسط شيء.
0: هاي إذا خارج نطاق البيت، أعطيني وقت تستمتعين به داخل البيت، أو فد عادة معينة اعتاديتوا عليها أسبوعياً يومياً منظمين وقت.
1: داخل البيت أنا ما عندي متعة داخل البيت، أنا متعتي بالشغل، أضوج أقعد بالبيت.
0: كم لين ما عندك أطفال؟
1: لا أنتي أحفاد حالياً؟ أنتي أحفاد؟
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا حالياً موظفة.
0: توقعين الموظفة تختلف وجهة نظرها عن ربة البيت؟ يعني ربة البيت هسه من تقولي لها بحكم اعتادت، إحنا مرات نقول ربة
1: تعويد.
0: البيت بيتوتية.
1: تعويد.
0: تقولش متعتي بالبيت ما
1: يعني. تعويد. مو مثل موظفة، إحنا تعودنا طلعين الصبح تروحين الشغلك تلتهين تشتغلين تبذلين فد شيء تسوي عندك إنجاز يعني تسوينه. بس مترجعين للبيت وتقعدين، بالنسبة لنا احنا كموظفات لا تشوفين نفسك ما عندش انجاز، مجرد شغل البيت، وهذا الشغل البيت عادي باي وقت تقضينه انت.
0: وقت العائلة وين؟
1: موجود وقت العائلة بالبيت.
0: عندك وقت

0: تقضينه مع العائلة والأحفاد؟
1: أنت ما يومية إحنا طالعين وترجعين من الدوام، أنت راح تبقين بالبيت.
0: بحكم أنه نقول الموظفة وعدها التزام يومي، فهي بس ننتظر العطل.
1: لا عندش العطل، عندش الظهرية، من ترجعين من الظهر أنت ولا وسا دوامنا إحنا للأربعة، يعني من ترجعين إلى أن يصير وقت النوم، هذا كل العائلة.
0: بس العائلة شوفي في بعض الأحيان أنت قلتي أرجع للبيت والتزام العائلة هو ترتيب وتنظيف والتزامات البيت، زين؟ لا، متعة القعدة مع العائلة، يعني اليوم إحنا نقعد نسولف على أيام قبل.
1: بس يوم الجمعة من يلتمون، يعني ما عندهم دوام، ماكو مدارس نقول، فمتواجدين، هاي الظهرية حين نقعد بيها على الغداء، هي هاي. ساعتين ثلاثة.
0: أم محمد المشكلة وين بالضبط؟ بحيث إحنا ما جايين نوفر وقت، إن كنت موظفة لو بعض الأحيان حتى ربة البيت اللي ما يكون عندها وقت لعائلته ومتعة هاي اللحظة. المشكلة بقلة الفلوس لو قلة الوقت المزاج.
1: وقت المزاج، وعندش أولادش إذا أنت كلهم يشتغلون أو مدارس وملتهين، يعني هم صعبة يتواجدون كلهم ساعة واحدة، هي هاي.
0: بما أنه أنت ذكرتي على الوقت، إحنا إذا نريد نرجع على أهليتنا قبل، شون كنا إحنا نستمتع بالقعدة واللمة بدون صرف فلوس؟
1: كان ماكو مثل هسه يعني هواي أمور الشغلتش. قبل شنو كانت متعتنا إحنا بالبيت؟ إنه نقعد كلتنا نلتم وتلفزيون واحد، مو تمام؟ هسه وين؟ هسه كل غرفة بها تلفزيون، وإذا مو تلفزيون فطالع ويا الأصدقاء. والكوفيهات ما شاء الله.
0: بعد وين اكو فرق بين الولد والبنيه؟ الولد اللي طالع دائما برا بالشارع، يمكن لو عندك بنيه
1: فرق بين الولد والبنيه. فرق البنيه ممكن تقعد يمش، من تريد تطلع وياك، بس الولد لا، الاصدقاء.
0: زين الولد بالوقت الحالي متعته برا
1: كله برا. لا كله برا اصدقاء.
0: احنا لو نرجع ايام قبل حتى والدي مثلا متعتهم هي هاي قعده العمام والاخوان التجمعات.
1: هسه ماكو هيك شيء. هسه حتى لو عندك ولد ما يتجمع ويا العمام، لا بابا لا، مو ينتظروني اصدقائي اطلع، انت موجود
0: ويانا. ماكو تجمع ويا اهله، مو على عمامه واجبات ممكن.
1: وقلت لك بس يوم الجمعه تلزميهم، وتلزمينا شو وقت؟ تلزمينا وقت الغداء.
0: هاي لها علاقه بدوركم انتم كاب وام بهاي التفاصيل ولا المجتمع وافكار المجتمع؟
1: المجتمع. انت اكيد متابعتش موجوده، بس هو الولد قلت لك صارت هوايه اكو امور برا، هوايه شغلات تشغله، يعني يطلع
0: صار فد شيء اهم.
1: اكو لهيات هوايه، اكو تلاهي هوايه، تلاهي هوايه اكو مو مثل قبل. قبل شنو اكو؟ ما كان اكو شيء قبل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم ملك.
0: أم ملك، أهلا وسهلا بيك أم ملك. موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. اليوم احنا نريد نسولف عن أحلى فعالية وأجمل فعالية وأمتع فعالية قضيتيها بوقت ممتع مع العائلة بس بدون صرف فلوس. أكو مرات لحظات بسيطة نعيشها ويا العائلة بس ما نصرف بيها فلوس.
1: أبد ما نصرف ولا فلس. يعني ممكن.
0: ممكن.
1: إيه طبعا ممكن.
0: شنو هي هاي الفعالية؟
1: أنا دائما ويا الأولاد ليلة الجمعة نختار فيلم كوميدي، يوم نختار رعب، يوم نختار أكشن، ونختار الفيلم يا فيلم ونحضر الفشار وهاي سوالف ونقعد. إيه هاي.
0: هاي حسيتيها عادة أسبوعية؟
1: أصلاً قانون هذا أسبوعي عندنا.
0: عاشت إيدك. هاي منو صاحب هاي المبادرة والفكرة؟
1: هم يشوفون، يعني أحب أشوف الأفلام، فمرات يشوفون الأفلام وياي يستمتعون، فيجون يقولوا لي ماما خلينا عند الفيلم الفلاني، فإحنا سوينا وقت ثابت اللي هو ليلة الجمعة.
0: أبو ملاك إلا دور بهذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني not very much، أنا أكثر.
0: ليش دائماً هسه حسب اللقاءات اللي التقيت بالناس والأمهات هي صاحبة الفكرة؟ برأيك ليش؟ شنو السبب؟
1: يمكن احتكاكنا بأبنائنا داخل البيت أكثر من الأب، ونعرف اللي يونسهم ويفرحهم ويشغل وقتهم، ونقدر شلون نسحبهم من الموبايل، من التلفزيون، أو نسحبهم من الشارع، أو من إنه نطلع نشتري، أو من نطلب ديليفري، فإحنا نعرف.
0: شوفين أكثر شيء يسعد أبنائنا أطفالنا هي هاي القعدة العائلية الحلوة اللي افتقدناها، ولا لا مبلغ من المال، ممكن هدية بسيطة؟ شو تقولين شو اللي يستمتعون به؟
1: والله هو كل شيء يعني إلى جانب، بس هما يعني جيلهم بعد قام يختلف عن جيلنا، أكيد يحبون الهدية والطلعة والدليفري والموفي البرة ومول، يحبون هاي السوالف.
0: هاي كلها موفرتها؟
1: يعني مثلا يعني بالشهر مرة مرتين أخذهم، سواء مطعم، مكان كوفي، ندخل فيلم بالسينما مو إلا نشوفه بالبيت. يعني لازم نسوي لنا فد أكشن حتى نترك ميموريز بعدين يذكرونها. يعني
0: هذا الأكشن يحتاج إلى وقت ولا ميزانية مالية؟
1: اثنينهم. والله اثنينهم ضروري.
0: ما أنه أنت موظفة.
1: أي طبعا اثنين. يعني أنت حتى لو طلعين تشوفين فيلم بالسينما أكيد تحتاجين ويا فلوس الدخولية مال سينما، أكلهم بالسينما، يأكلون بعدين، ماما خلي اشتري هاي، فتحطين في بالك أكو ميزانية معينة أكيد. أي بس لازم تتركين هاي الذكريات، باكر يقعدون يسولفون علينا ويقولون كنا هيجي ماما وبابا يسوون.
0: بس خلينا شوي نرجع قبل أهليتنا، قبل اللي ما كانت أكو فتشي اسمه ميزانية، ما كان أكو فتشي نقول يعني هو الوقت متوفر زين، بس احنا اكو متعة يمكن اكثر من هاي اللحظات اللي جاي نعيشها ويا عوائلنا.
1: مو احنا هناك كنا نجمع يعني هذيك الفترة، يعني هسه اذا ارجع انا بالذكريات كنا غرفة واحدة، كنا تلفزيون واحد، ثلاجة واحدة، فريز واحد، هسه تلقين بكل غرفة تلفزيون وكل واحد قاعد بغرفته، فصعب ما نلتقي الا انت تسوين فد حدث معين تسحبيهم. الانترنت جاي يفرقنا، الموبايل جاي يفرقنا، شغل.
0: شنو أكثر شيء يمنع العائلة وقت اللمة والقعدة ومتعة هاي القعدة؟
1: يمنعها الموبايل
0: أكثر من التزامات الأم ووظيفتها والتزامات الأب وانشغال.
1: الموبايل حتى لو أرجعاني من الدوام، أولادي حتى لو أسلم عليهم قاعدين على الموبايل، إلا أنا أصيح وأخليهم يتركون الموبايل.
0: التكنولوجيا بعدت أفراد العائلة؟
1: أي طبعا طبعا أكيد.
0: مع أنه كل بعض ينظر له بجانب ثاني يقول لك لا المسافات بعيدة قربت تظليت تتواصل وياه.
1: لا يعني
0: داخل البيت الواحد أتوقع.
1: أي داخل. أنا أقول لك يعني أجي هسا من الشغل غير أقول أنا كنت بعيدة بالدوام ورجعت. لا هم ملتهين بالموبايل، هلا وماما ورجعون للموبايل.
0: كبر طفل أو هي ملوكة؟ إيش قد عمرها؟
1: كلية مرحلة ثالثة. نعم الله يخليك.
0: أصغر واحد؟
1: ثاني متوسط.
0: يعني زين فاهمين ما عندش أطفال ابتدائية. تحسين متعة شبابهم ولحظة المراهقة وأنه هم كبار وفاهمين وواعين حتى بالطلعة تحسين متعته، ولا تقولين له هم صغار شو تسيطر على طلعتهم حتى على ممكن أقنعة على فيلم، أقنعة على طلعة أفضل من هسه هاي الأعمار؟
1: كل فترة لها يعني متاعبها ومساوئها وحسناتها. صح أنت تقدرين تسيطرين عليه بس هو يكون كلش معتمد عليك 100% بحيث يتعبك. هسه لا هو بدأ يعتمد على نفسه بس مسؤوليته كبرت. بس كل شيء إلا يعني متعة وطعم حلو كل حالاته. يعني
0: اللي يحاول يعيش هذا الدور؟
1: اللي هو يا دور
0: دور انه احنا قاعدين ومستمتعين، هم يحاولون يعيشونه لو انت تحاولين تعيشينه بهذا جيلهم وهاي مزاجياتهم.
1: انا ايه، لان اذا اتركهم عادي يوم كامل عادي عنده انه يقعد من النوم يقعد على التليفون يظل مستمر على التليفون لحد ما يقول انا جوعان ويرجع للتليفون لحد ما يقول انا نعسان، بس لا انا اخلق الاوقات.
0: والله هاي معاناة العوائل كلها. والله حبيبة قلبي شكرا لك، شكرا لوقتك، مع السلامة.

بعد ما سمعنا الآراء وجهات النظر أكيد قبل أن نختم حلقة اليوم، مو كل وقت حلو ممكن يحتاج صرف، ولكن الضحكة تحتاج تذكرة الدخول. مرات ترى أحلى لحظة تعيشها بين أفراد العائلة، بين أهلك وناسك والناس اللي أنت تحبهم، وإحنا قاعدين بالبيت نحكي ونسولف ونلعب ونطبخ ونضحك حتى على مواقف ممكن مرت علينا قديمة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: الموت وحيدا، الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه

هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هيل أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة، فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة: قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيداً بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيداً، فالوحدة أكثر تعقيداً من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيداً منهم عاطفياً، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقاً أو أن يلاحظ تغيراً صغيراً في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطاً طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات، لأن هناك من يتصل به كل صباح. وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيداً كان يعيش وحيداً، وليس كل من يعيش محاطاً بالناس بعيداً من الوحدة.

الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة؟ فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب. تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالباً تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم يا

سواتكم يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تعبيرات القرآن الكريم خصوصا في آيات الأحكام، يعني الآيات التي تتضمن تكاليف، تعبير آخر تقدر تسميها الآيات لتشكل دستور تستلم منها الأحكام. تعبيرات القرآن الكريم بها تعبيرات دقيقة، تعبيرات تستهدف فتكون هادفة. ولذلك الله عز وجل أمرنا عندما نقرأ القرآن أن نتدبر هذه الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن، يعني استفهم استفهام إنكاري أن الإنسان أو استنكاري أن الإنسان يجب أن يقرأ القرآن بتدبر، لأن الآيات الكريمة في القرآن الواقع تحتوي على كنوز من المعاني والمضامين. خلي نلاحظ هذه الآية الكريمة، هذه عادة الفقهاء يسلكون هذه الآية الكريمة في مقدمات الصلاة، يعني عندما يبحثون الصلاة يبحثون مقدماتها من الوضوء والستر والساتر، فقهاء يحطون هذه الآية في قسم الستر والساتر، بينما الاقتصاديين المسلمين يضعون هذه الآية في قسم التخطيط من الاقتصاد الإسلامي. إلى جانب هذا الأخلاقيين يستشهدون بالآية من جانب أخلاقي، وهذا طبيعي، يعني هذه تكاد تكون ظاهرة عامة في كل آيات القرآن الكريم. فعندما تقرأ آية من آيات القرآن الكريم ما تلقاها تقتصر على جانب، تلقى الجانب الاقتصادي بها وتلقى الجانب الاجتماعي والجانب التربوي. سنرى إن شاء الله خلال البحث كيف أن هذه الآية الكريمة تضمنت هذه الأمور بأجمعها. أولا، هذه الآية بحثت في باب الستر والساتر. فقهاء يقولون أن الله عز وجل افترض فيما افترض بالنسبة إلى الصلاة، إلى هذه العبادة، أن الإنسان في حال صلاته يجب أن يكون قد أحرز الستر. هذا الستر اللي ينصون عليه الفقهاء وين حده؟ مثلا عند الإمامية هو عبارة عن ستر العورتين، عند غير الإمامية أحيانا بعضهم قد يجعل الستر إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. واحد يقول لا أقل من ذلك، يعني يعتبر الستر أفرض من دون السرة حتى لو ظهر الفخذ مع ذلك يعتبر ستر وساتر. هذا بالنسبة للرجل، هذا لأن جسد الرجل في سترة في حال الصلاة بها الحدود، مسألة يبحثوها الفقهاء في الرسائل العملية، أنا أردت مجرد الإشارة إليها. ويرتبون عليها فروع، أن الإنسان مثلا إذا عنده فرد كمية فلوس يدور الأمر بها بين أن يشتري ماء يتوضى به أو بين أن يشتري ساتر يلبسه، شي يقدم، يقدم ثمن الماء أم يقدم الستر؟ يقولون لا، يقدم الستر باعتبار الماء إلى بديل وهو التيمم، فين يتيمم. تبحث من هالجانب، تبحث من جانب الستر والساتر، وتبحث من جانب اجتماعي، وتبحث من جانب اقتصادي، وأحاول إن شاء الله أن ألم بمواضيع الآية بالتدريج. خلينا نجي الآن إلى المقطع الأول. أول ما يلفت النظر بتعبير القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. طبعا احنا نعرف بالبداهة أن اللباس احنا ناخذه من مصادر أرضية، يو ناخذه من القطن، يعني من مواد نباتية، يو ناخذ اللباس مثلا من الأصواف، أصواف الحيوانات أو أوبار الحيوانات من الوبر، أو ناخذ أحيانا من بعض المعادن مثل المشتقات النفطية مثلا ناخذ منها الملابس. فالمصدر اللي نأخذ من عند اللباس هو مصدر أرضي، يعرف بالضرورة أن ملابسنا كلها مصادرها أرضية. شنو معنى تعبير القرآن الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم؟ مما يشعر بأن مصدر اللباس مصدر من السماء،
الواقع المقصود هنا بالإنزال أكو رأيين. الرأي الأول يقول أن معنى قوله تعالى قد أنزلنا المراد مو الإنزال المباشر، وإنما الإنزال بواسطة. كيف؟ يعني لما كانت الأرض منفعلة والسماء فاعلة، فيعتبر هل انفعال هذا، هل فعل والانفعال اعتبر هو عبارة عن جهة تأثير، عبارة عن إنزال من السماء بواسطة. أوضح لك الفكرة. يعني مثلا النبات متوقف على المطر، المطر متوقف على كمية كبيرة من أشعة الشمس تنفصل. يعني احنا نعرف لكل متر مربع في كل دقيقة ينفصل من الشعاع ما وزنه 500 طن، يهبط تيجي منا بنسبة بسيطة، نسبة 1 من بليونين، يبخر هالكميات الهائلة من مياه البحار، حولها إلى مطر، المطر بدورة يوقع أيضا من الارتفاع من العلو. الأرض لولا المطر لولا الماء ما يمكن أن تنبت، الماء مصدر الأساسي، المطر هو اللي يشكل النهر، هو اللي يشكل البئر الارتوازية. إذن هذا النبات ما وصلنا إليه إلا بفعل السماء، إلا بتأثير الجهات العلوية من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف أن النبات مفتقر في نموه إلى أشعة الشمس، يعني ما ممكن تتنبه المادة الخضراء أو ما نسميه كلوروفيل مثلا، ما ممكن أن يتنبه ما لم ترسل الشمس كمية من الأشعة فتتيقظ هالخلايا الموجودة بالنبتة وتبدأ تعمل عملها إلى أن تنضج النبات. إذن الواقع النبات مفتقر إلى جهة علوية، يعني تأثير العلويات بالأمور السفلية. هذا عبر عنه القرآن الكريم بأن إنزال، عندما قال قد أنزلنا عليكم، هذا إذا حملنا الإنزال على المعنى المادي، لأن يعني إحنا نعرف المعنى المادي الحركة الانتقال من الأعلى إلى الأسفل، اللون من الحركة نسميه نزول، والانتقال من الأسفل إلى الأعلى نسميه صعود. زين، فإنزال هالمواد من السماء إلى الأرض عبر عنها القرآن الكريم بأننا قد أنزلنا، إشارة لهذه الحركة، هذا اللي يحمل على الإنزال المادي، يعني على الحركة، الحركة الانتقالية. زين، رأي آخر يقول لا، ما المقصود بالإنزال المادي؟ المقصود بالتخطيط. ولذلك أقول لك الاقتصاديين الإسلاميين لما يمرون بهذه الآية الكريمة يقولون أن هذه الآية تعبر عن التخطيط، أو من الآيات اللي أكو بيها خطة معينة لتوفير السلع للإنسان. يعني منين نعرف أن المشكلة الاقتصادية إذا ما أكو تخطيط تبقى قائمة، إذا أكو تخطيط لا تتلاشى المشكلة الاقتصادية. شنو هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية بالدرجة الأولى ندرة السلع وكثرة الناس، الناس تتكاثر والسلع اللي موجودة ما تسد حاجتها. يعني مو من الله، مو أن الله عز وجل سوى السلع قليلة وخلى الناس كثيرين والحاجة ما تنسد، لا، هي الواقع مفتعلة، هي المشكلة الاقتصادية مفتعلة. كيف يعني مفتعلة؟ مفتعلة لأن أكو كثرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. المسألة منها جاية، مو أنه ما أكو، يعني الله خلق الإنسان ولما خلق ما أمل حاجات الضرورية، أبدا، هذا خلاف الحكمة. ما ممكن نقول أن الله عز وجل يخلق إنسان ما يوفر لحاجات الأساسية، خلاف الحكمة هذا. إذا الله عندما يخلق مهيئ الحاجات الأساسية، لكن المشكلة منين جاية؟ جاية من توزيع الحاجات الأساسية. شايف؟ أنه الحاجات الأساسية موجودة لكل إنسان، ما يسد حاجته موجود، لكن الناس يأكل بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يحتكر بعضهم على بعض، يعتدي بعضهم على بعض، تنشأ المشكلة الاقتصادية. وإلا المشكلة الاقتصادية مو ناشئة من الله عز وجل، ما ممكن الله يفتح لفم ما لم يضع لطعام، ولا يمكن يخلق لنشمة ما لم يكن هاي النشمة إلها مكان بالأرض تبعد بيه، وإلها مادة يمكن أن تبني منها غرفة تسكن بها. لكن احنا نجي يحتكر بعضنا على بعض ويعتدي بعضنا على بعض فتنشأ المشكلة الاقتصادية. اذا المشكلة الاقتصادية ما يمكن تحل بدون تخطيط، لابد من التخطيط.
القرآن الكريم في منهج الاقتصادي اعتمد على التخفيض طبعا، ومن جملة الآيات اللي تعتبر تشكل جزء من التخفيض هذه الآية. كيف؟ واتبعني حتى أشرح لك إياها. الله عز وجل مسح حاجات البشر. طبعا الله هو خالق البشر ورب البشر وموجدهم، يعلم عددهم ويعلم حاجاتهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما ما يخفى على شيء يعني كل شيء هو واقع تحت علمه وتحت قيمومته. الله تبارك وتعالى إذن لا يخفى عليه شيء، حتما يمسح حاجات الناس. هو خالق الخلق، يعرف عددهم، يعرف حاجتهم، مشكلتهم بيش تحل. زين، فلذلك وضع ما يحتاجون إليه بنسب دقيقة. كيف؟ يعني مثلا الآن أكثر ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان في الحياة شنو؟ يحتاج الهواء، لأن الماء يقدر الإنسان يظل من الصبح لليل ما يشرب ماء، حتى أو يظل ثلاث أيام مثلا ما يشرب ماء. زين، ممكن، لكن ما يقدر لحظات ما يتنفس الهواء، مستحيل. لمجرد أن ينقطع عنا الهواء انقطعت الحياة. إذن لما كانت حاجة الإنسان بالنسبة إلى الهواء هل حاجة شديدة؟ لما كانت حاجة الإنسان بالنسبة إلى الهواء هذه الحاجة الشديدة، لابد أن تكون نسبة الهواء بنسبة حاجة الإنسان. فلذلك الله عز وجل أعطانا فرض طبقة هوائية سمكها جدا عالي تلف الأرض، وتبقى هذه الطبقة الهوائية مصدر عيش الإنسان وعيش النبات والحيوان. فأكثر شيء جعله متيسر شنو؟ الهواء. بعدين لما انتهى من ناحية الهواء الإنسان، الشيء الثاني اللي يفتقر له من بعد الهواء أكثر من باقي الأمور ياهو؟ الماء. طبعا أكل ممكن الإنسان يضرب عن الطعام مدة طويلة ما يأكل، لكن الماء ما يقدر مدة طويلة، لا، الماء ما يقدر إلا فترات قصيرة. فجعلت نسبة الماء بنسبة حاجة الإنسان إلى الماء. الله عز وجل جعل 7 أعشار الأرض مياه، خلاها بها الخزان الضخم اللي نسميه بحر، ووضع بها الكمية الهائلة من الأملاح، لأنه لو ما هالكمية الهائلة من الأملاح بطبيعة الحال الماء كان يفسد يتلف، لكن ركز بها الملح حتى لا يجيف لا يتلف على خزين. مش قد يريد من عند الله عز وجل يرسل الأشعة عليه يبخر منه الكمية اللي يحتاجها الإنسان، يحول إلى مطر. المخزن الهائل هذا البحر سخر لنا البحر للحلية وللزينة والاستخراج اللحم الطري. هسا الإنسان هو الباغي، يعني أصبحت الآن مشكلة التلوث، ما أعرف إذا كان يتسع لي المجال، أن مشكلة تلوث البيئة أصبحت من المشاكل اللي تهدد الإنسانية وبالذات البحر، على الذي الله عز وجل جعله جمال للدنيا وخلاه مخزن للماء ومخزن لذخائرنا من الحيوان ومن النفائس التي في داخله. بالأخير إجا الإنسان الآن جاي يلوث للبحر، يلوث بأساطيله، يلوث بالنوويات، يلوث هالجبابرة، هذول اللي همهم إهلاك الإنسان، هذول المتاجرين بالدماء، هالقتلة الذين تبتلى بهم الشعوب. الواقع هذا اللون هو في حد ذاته اعتداء على مسيرة الإنسانية وعلى حياة الإنسانية. فالحاجة الثانية للإنسان الماء. الله عز وجل جعل الماء بنسبة الحاجة. من بعد الحاجة الماء، شو لاحظ التدرج، في الأول الهواء ثم الماء. من بعد الشيء يحتاج الإنسان أكثر، يحتاج الطعام. الله عز وجل جعل كمية الأملاح الموجودة بالتربة، الغذاء الموجود بالتربة بنسبة ما يحتاج إليه الإنسان من طعام. ما ممكن يجي إنسان يقول أنا دورت بالأرض على رزق إلي ما لقيت، لا، مو هالشكل، هذا تعبير غير صحيح. ما لقى مو لأن الله ما وضع على رزق بالأرض، لا، لكن لأن الإنسان الثاني استولى على رزقه. وإلا الله عز وجل ما فتح فمن إلا ووضع الطعام إلى جانبه. زين، هاي ثلاثة. الرابع، الحاجة الرابعة اللي يحتاجها الإنسان
من بعد الطعام شنو؟ اللباس. جعل للإنسان لباس بالمقدار اللي يشد حاجته، يعني أن مهما تتكاثر البشرية أكو عدها من اللباس ما يشترها. أي نقطة؟ إذن الآية بصدد التخطيط. الآية جاي تخطط، جاي تبين أن الله عز وجل مسح الحاجات البشرية، وانطلاقا من هذا المسح ومقدار حاجة الإنسان وفر لحاجات الأساسية. إذن الآية في باب التخطيط، الآية نازلة للتخطيط. قد أنزلنا، يعني خططنا لكم حاجتكم من اللباس. كيف؟ لأن أنت تقرأ الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لاحظ التعبير، ما ننزله إلا بقدر معلوم، خاضع لدقة لحساب. إذا الآية في باب التخطيط داخلة. زين، بعدين نرجع نسأل السؤال الثاني. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. سوأة ما هي؟ سوأة العورة. لماذا سميت عورة؟ سميت عورة وسميت سوأة لأن الإنسان يسوءه إظهارها. يعني الآن قد يقول لي واحد لا مو الشكل، هذه أمور احنا نتربى عليها، مواضعات عرفية. يعني اكو مجتمعات الآن عريانة، وهي المجتمعات العريانة لا ينظر بعضها إلى بعض، وإذا نظر أحدهم إلى عورة الثاني ما يتأثر ما يتألم. ما يسوء، لا مو الشكل. أنا أقول لك حتى في المجتمعات البدائية اللي تتشكر بورق الشجر أحيانا، أو اللي تكون عارية، الإنسان يسوءه أن تظهر عورته، لكنه أكو لاوبالية، يعني يسوء ما يرتب أثر على السوء. وإلا عادة الإنسان يتقزز من المنظر. يتقزز ليش؟ لأن أكو مقارنات للنظر إلى العورة. نبهي مثلا، خلي شوي نكون بصورة أوضح. إحنا نعرف أن العورة عند الرجل مصدر البول، العورة عند الرجل مصدر الرجيع، أجل الله السامعين. العورة عند المرأة مصدر دماء الطن ودماء النفاس والتلوث. إذن بالواقع النظر إليها يوجب مقارنات. شنو المقارنات؟ يعني علمي بأن هذه مصدر للقاذورات يبعث على التقزز، هذا بلا شك بلا كلام. وهو لذلك واحد من الفلاسفة يقول أنا عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. يقول هذا الإنسان المتغطرس، بعض الناس اللي تشوفه من يمشي كأنما يريد يقتلع الأرض اقتلاع بقدمه، تشوفه مملوء غرور. وطبعا انت ما تلقى الغرور إلا عند التوافه، وإلا الإنسان المحترم ما يكون مغرور أبدا. الإنسان اللي عنده علم ووعي ونضوج ما يكون مغرور بالمرة. إذا شفت واحد مغرور يعرف هذا تافه، ما يساوي أدفع الأشياء، لأن ما يغار إلا التافه. وإلا العاقل ما يعرف الغرور، العاقل يكون مملوء تواضع مملوء خلق، لأن العاقل يعرف قيمته يعرف حجمه. هذا الفيلسوف يقول أنا عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. نعم، هذا بدايته. يوم واحد مر يتمشى من آل المهلب، عنده شيء من الشعور بالعظمة بالغطرسة، مر يتمشى وجده مالك بن دينار. قال يا هذا لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، لو تمشي شوية على رسلك تبطل هالتصنع. قال لا وما تعرفني من أنا؟ قال بلا أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هاي بدايتك وهاي نهايتك وهذا مصيرك. ماكو داعي، مسوى تكبر، مسوى أن تتكبر. إذن العورة يسوء صاحبها أن ينظر إليها. فلما يعبر القرآن الكريم يواري سوآتكم، يعني أكو بالفطرة الإنسانية، أكو بالفطرة الإنسانية، يعني الإنسان في فطرته يتألى من النظر إلى عورته، في نفس الفطرة الإنسانية يتألى من النظر للعورة. فإذا كان كذلك احنا نعرف ان الهدف الاول من اهداف اللباس هو ستر العورة. زين،
العورة عند الرجل قلنا القبل والدبر، لكن عند المرأة كل جسدها عورة. ليش؟ التفت لي النقطة. ليش كل جسدها عورة؟ كل جسدها عورة لأن يستوجب إثارة. جسد المرأة بالنسبة للرجل يستوجب الإثارة. ومعنى يستوجب الإثارة يعني يكون دافع من دوافع تحريك أحق الغرائز. ولذلك الله عز وجل أنزل اللباس ليستر جسم المرأة حتى لا يبتلل. أي من ناحية. من ناحية ثانية أن جسد المرأة هو مهد الفضيلة، فإذا تلوث مهد الفضيلة تلوثت الإنسانية بكاملها. شلون يعني مهد الفضيلة؟ أنت شوف، أأكد لك، هذا الجسد العاري اللي يمر عاري فتلزعه العيون، يتبعه من وراء ذلك ألف بلاء وبلاء. هذا الولد اللي ينشأ في جسد مبتذل معرض إلى لذع العيون، الجسد العاري اللي تبتذل كرامته، يمكن أن يربي الإنسان الطيب أو يربي الولد النظيف؟ ممكن. الحجر غير الطاهر ما يطلع منه إنسان طاهر. هذا المهد، الأم هي المدرسة، هي مهد الفضيلة، الأم اللي ترضع الخلق. ولذلك الله عز وجل ما وضع الجنة تحت أقدام الأمهات لمجرد أن الأم تلد المولود، لا. لو كان هذا لمجرد أن الأم تلد المولود كان لازم القرآن يأمرنا أن نقدس الدجاجة لأنها تبيض البيض أيضا. لا، مو هذا، لأن حجر المرأة هو المدرسة، هو مهد الفضيلة. فإذا تعرض هذا الحجر إلى الرذيلة، إذا تعرض للتبذل وللهتك، انتهى الأمر بالمجتمع إلى أن يتحول إلى مجتمع مملوء قذارة وانحطاط. لذلك كله المشرع الإسلامي إنما اعتبر الجسد عورة، مو لأن جسدها مثلا يقزز من الإنسان أو منظيف، لا، بالعكس، لأن في إثارة بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل يثار إذا نظر إلى جزء من جسم المرأة عار. النقطة دي واحد يقول لي نفس الشيء بالنسبة للرجل، تمام، نفس الشيء بالنسبة للرجل. ولذلك احنا عندنا نعرف إذا عامل يشتغل الآن ويعرف يقول الدنيا حارة، مثلا أنا أدخل قميصي لأن الدنيا حارة، إذا عرف أن إذا خلع قميصه جسده راح يثير امرأة، يحرم عندئذ عليه خلع القميص، لأن يكون من باب الإعانة على الإثم، من باب الإعانة على الضلال والإثم، فيتعين عليه أن يستر نفسه، ما يلحق أن يتعرض، لأن هو جسد أيضا بالنسبة للمرأة مثير. نعم، في حالات عادية عابر ما حد يمه يمر جسد عاري الرجل، لأن هو ما تترتب عليه المآسي اللي تترتب على المرأة. خل أوضح لك بعد أكثر. الرجل افرض إذا طلع عاري الجسم عري، ما يسبب نفس المشكلة اللي يسببها عري المرأة. عري المرأة شي يسبب؟ يسبب أن المرأة توقع بالرذيلة. إذا وقعت بالرذيلة سببت حملت الولد الشفاع، اجت للمجتمع لوثته كله. الرجل ما عنده المشكلة، نبه. لذلك بالنسبة إلى عريه هو أخف وطأة، إلا إذا عرف أن عريه يثير ناظر إليه يتعين عليه عندئذ أن يستر عريه. ففي مثل هذا المورد القرآن يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عريكم، يستر السوء. يجون بعضهم يحاول أن يتفلسف. كيف يتفلسف؟ يقول أن العري منطق طبيعي أكثر من منطق متكلم. كيف؟ أولا يقول أن الإنسان إذا ظل عاري هو يمشي على الفطرة، يلبي بذلك نداء الفطرة، هو ولد من بطن أمه عاري، هو يطلع من الدنيا عاري. ليش النفاق؟ يلبس ملابس، ما داعي ينافق يلبس ملابس، خنخليه يعرى يبقى هكذا. على منطق تقول له، تقول له انت هذا يعني هذا اللي يتكلم بهذا الكلام، تقول له هل انت تعتبر نفسك فيلسوف؟ تصور انك فتح. طيب انت الان تترك نفسك على ما ولدتك امك في كل شيء، يعني شعرك عندما يغطي وجهك تخليه على هو يغطي وجهك هكذا، ما تخليه على الفطرة؟ ليش ما تمشي على الفطرة هنا؟ الوسخ اللي يلحق جسدك تخليه كما هو لو تنظفه، ليش ما تظل على الفطرة تلبي نداء الفطرة؟ زين؟ أظفارك اللي تطول إلى أن تتحول بعد ذلك إلى مخالب،
هل تبقيها كما هي ام تقطعها تخالف الفطرة؟ اذا ليش بس هنا الفطرة تمشي وياها؟ اذا كان تنسجم مع الفطرة تنسجم في كل هذه الامور، هاي دعوة باطلة. اي واحدة. ثانيا، واحد يقول ان العري يعرض الانسان الى الطبيعة وجها لوجه ويخلي الانسان يصبح نبتة برية. النبتة البرية تكون اصلد، مو مثل النبتة اللي تحتاج الى ظلال، ولذلك تلقى النبتة اللي تنبت بالصحراء تتصارع ويا عوامل الطبيعة بتكون نبتة قوية. خلينا نخلي الانسان يتعرض الى الطبيعة، الى الشمس والى الحرارة والى البرد، لا يعرض الى امطار امراض. نقول له لا، الانسانية جاهدت جهاد طويل حتى استطاعت ان تبلغ بالانسان الى الذوق الجمالي. انت تقدر تجمع بين الاثنين، تقدر تتعرض في اماكن معينة ما يراك احد، تتعرض الى عوامل الطبيعة، لكن لما ترجع للمجتمع تكون تلاحظ قيم المجتمع. انت ما عايش وحدك بالدنيا، عايش بمجتمع، والمجتمع يجب ان تلاحظ ذوقه، المجتمع يجب ان تلاحظ قيمه، تقاليده، ذوقه، اخلاقه، مواضعاته الدينية. مثلا يجي بعضهم يقول ان العري من جانب اقتصادي هواية افضل. ليش احنا نصرف اموال طائلة على الملابس؟ ممكن هاي الاموال نقدر نوفرها لسد حاجة. تقول له الدنيا ما وصلت لها الدرجة من الجوع بحيث اصبح ثمن الثوب يألف مشكلة، كلها دعاوى زائفة. بالنسبة للمرأة لا، كل جسدها عورة باستثناء الوجه والكفين وظاهر القدمين عند بعض الفقهاء. نبه لي، هذا اللي الواجب من الستر بالصلاة، وحتى خارج الصلاة بالنسبة للمرأة الستر زينة لها وفي نفس الوقت وقاية لهذا الحجر النظيف، لهذا المعمل اللي يمد الجيل بالإنتاج. لأن قلت لك حجر الأم هو المدرسة، هو المهد اللي يربي الفضيلة، هو سميه المعهد الذي يتخرج منه الكائن المنظم، الكائن الطيب. فأول أهداف اللباس إذن هو عبارة عن ستر العورة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، بعد وريشة. الريش شنو المقصود به؟ أو رياش كما يقرأه بعضهم. الريش يعني الزينة. شنو نفهم من هذا؟ نفهم أن اللباس يؤدي وظيفتين، يؤدي وظيفة جمالية اجتماعية ويؤدي وظيفة بيولوجية. الوظيفة البيولوجية أن الإنسان يلبس اللباس حتى يحميه من الحر والبرد. الشتاء الدنيا باردة، من وجهة بيولوجية يحفظ للجسم، على جانب من جوانب اللباس. الجانب الثاني من وجهة اجتماعية. كيف يعني من وجهة اجتماعية؟ يعني احنا في تقاليدنا، في مواضعاتنا مع العرف، اصبحنا اذا نشوف واحد لابس ملابس محترمة نحترمه تبعا للباسه. يعني هاي العادة اللي ماشيين عليها، وان كان ما ينبغي ان احنا ننصرف الى الجانب القشري. التمر عليك كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. يعني قد تلقى لك واحد لابس له ثوب انيق، نعم، ولكن تحت هذا الثوب الانيق بعير. واحيانا لا، تلقى لك واحد لابس له ثوب خلق عادي، ولكن تحت الثوب الخلق عبقري. اللباس ما كان يوم من الايام يغير من الواقع شيء. مهما تضع على الجسم انت من اشياء، من كمالات خارجية، ما يمكن تغير من واقعك. قد يوم المأمون دخل عليه رجل عربي عليه عباءة وشخة، فوقف العربي يتكلم، المأمون احد النظر الى عباءته، يعاين العباءة هاي الوشخة. التفت لقال اصبح الله الخليفة، انا الذي اكلمك ولا تكلمك عباءتي، تشفيك عيونك رايح عليها العباءة، استفدت لي انا اللي اكلمك ليست عباءتي. الواقع ان الرداء صحيح ما يغير من واقع، لكن الرداء الجمالي يعتبر مظهر من مظاهر الشكر. كيف يعني؟ الله عز وجل اذا انعم على عبد بنعمة يحب ان يرى اثر نعمته على العبد. لما الله عز وجل ينعم على انسان يقتضي اثار النعمة تظهر. الله منعم علي لازم البس اللباس الجيد، اكل الطعام الطيب، والا لمن الله عز وجل اعطاني الاموال؟
إذا كان عندي أموالي وملابسي خلقة رثة بالية، لسان النعمة بالشكر أبلغ من لسان الإنسان. أنا إذا أكل الطعام الجيد وألبس اللباس الجيد هذا هو مظهر من مظاهر الشكران. ولذلك كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يلبسون اللباس الجيد. كان إمام زين العابدين يلبس الجبة أحيانا تكلف 500 دينار يلبسها، لكن إذا صار وقت الصيف يأخذ ملابس الشتاء يتصدق بثمنها، يبيعها ويتصدق بثمنها. وبالعكس إذا أجى الشتاء يأخذ ملابس الصيف يتصدق بها في سبيل الله. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يلبس اللباس الأنيق الجيد. يوم من الأيام كان الإمام عليه ملابس رقيقة، ودخل عليه جماعة من الصوفية. هذول أكو فرد نموذج من الناس، هذول الواقع يردون يحولون الحياة إلى صحراء. يعني هذا يجي يريد يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله، لأن الأمور العبادية أمور توقيفية. ما يصير أنا أجي أسوي شيء من عندي وأقول هذا عبادة، ما ممكن. العبادة لازم أكون بها أمر من السماء. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أنا لما أسوي شيء كون أسويه وأنا صادر عن أمر من السماء. ما يصير أجي أشرع شيء من نفسي وأسمي عبادة. أكو جماعة من الناس ذولا بناهم يتقربون إلى الله بأشياء مخترعيها من أنفسهم. يجي مثلا يضيق على روحه بالطعام أو بالشراب أو يوسخ روحه أو يبهذل روحه وبناها بها تقرب إلى الله، يبدلوا من العبادة. حتى خربوا لك أذواق الناس، خلوا لك بعض الناس مع الأسف يعني أذواق العامة خربوها، خلوا لك بعض العوام يتصور أن هذا

ليه تشبيه؟ قال كان جدك رسول الله يلبس اللباس الخشن ويأكل الطعام الجشب، وانت عليك ملابس كأنها غرق البيض. جدك الإمام علي كان يلبس ملابس كذلك. الإمام الوائل فعل، كان متكئا استوى جالسا، التفت إليه قال له اسمع، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا، إن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، النبي كان يقول البس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن ذلك من حلال. لقد كان نبي الله يوسف نبي وابن نبي، كان يلبس مزررات الديباج ويجلس على متكئات آل فرعون ولم يقدح ذلك في نبوته. إنما يراد من الإمام قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى. كنا لا تجون تمسخون الحياة بألواقكم الممسوخة، لا تجي بتصوراتك هاي المرهبة تحاول أن تغير وجه الحياة. أخرج، أنا أعرف منك بديني. وهذا الواقع من نمط من هالنوع ذولة جدا يعني كارثة على الحياة. هذا يجي يشرع شيء لا يعرفه. إمام قال لزوم

0: إلغى هذا الشرط الأساسي. المتحدث لم يعد يحاور، يحاضر أو يستعرض، وهذا ما يجعل النقاشات في الفضاء العام خاصة على وسائل التواصل بلا جدوى في الغالب، لأن الطرفين لا يتحاوران، كل منهما يعلن ازدراءه للآخر، والنتيجة ضجيج لا حوار. في كتابه العقل الفضولي وجد الباحث جوناثان هايد أن الناس نادرا ما يغيرون آرائهم حين يواجهون بحجج عقلية وحدها. ما يغير الآراء الشعور بأن الطرف الآخر يحترمهم ويأخذهم بجدية، والازدراء يقتل هذا الشعور في الجذر. حين يتحول الازدراء من فردي إلى جماعي يصبح أشد خطورة. التاريخ البشري مليء بكوارث بدأت بازدراء جماعي. الاستعمار الأوروبي لم يكن ممكنا دون منظومة ازدراء أخلقت الآخر ونزعت عنه الإنسانية أولا. والإبادات الجماعية في التاريخ الحديث من الهولوكوست إلى رواندا سبقتها دائما حملات ازدراء ممنهجة جعلت الآخر أقل من إنسان في وعي المجموعة المهاجمة. الباحثة ماريا ستابل في دراستها على الازدراء الاجتماعي وجدت أنه يمر بمراحل. التصنيف هم مختلفون، ثم المقارنة نحن أفضل، ثم الاستبعاد هم لا ينتمون، ثم التحقير هم أقل، وكل مرحلة تمهد للتالية. في مجتمع يسود فيه خطاب طائفي، كل طائفة تبني صورة محقرة عن الآخر، وهذا الازدراء المتبادل يصعب أي مصالحة، لأن المصالحة تحتاج اعترافا بكامل إنسانية الطرف الآخر. التراث الفلسفي الإسلامي تناول ما يسميه الكبر، وهو قريب جدا من مفهوم الازدراء. الغزالي في إحياء علوم الدين يحلل الكبر بعمق نفسي مدهش لرجل عاش في القرن الحادي عشر. يقول إن المتكبر يحتاج نظيرا يقارن نفسه به ليشعر بعلوه، فهو لا يستطيع الشعور بمكانته إلا بوجود من هو دونه، وهذه الحاجة المستمرة للمقارنة دليل على هشاشة خفية، لأن الإنسان المستقر في ذاته لا يحتاج أحدا ليثبت له قيمته.
1: نعم أحبتي حياكم الله، ذكرني التقرير بما أن التراث العربي ابن حزم أيضا عنده في طوق الحمامة شوية عنده معنى من أنه الازدراء يأتي من تحقير الذات أيضا، يعني الإنسان اللي ما يرضى على نفسه يصعب عليه أن يشوف قيمة معينة عند الآخرين، يعني شيء من هذا القبيل. وبما أنه ذكرنا الواقع المحلي، في الواقع العراقي أو المجتمع العراقي الازدراء يأخذ به أشكال متعددة وأشكال متشابكة. أكو حالة من الازدراء الطائفي، حالة من الازدراء القبائلي، من الازدراء المناطقي حكينا عنه قبل شوي، وهذا موروث تاريخي تعمق في سياقات سياسية محددة. كل طرف عنده سردية خاصة به، كل طرف يشوف الآخر أقل من يمه، وعاد كيفك أنت، أقل وطنية، أقل تدين، أقل أخلاق، أقل حضارة، اللي عجبك. بالإضافة إلى الازدراء الطبقي، وتشوف ثنائيات عاد المتعلم والأمي والحضري والريفي، وعلى فكرة مو بس الحضري ينتقد الريفي، الريفي أيضا ينتقد الحضري، بل يزدريه بشكل كبير جدا. يعني العايش ويا الريف يعرف أنه شقد أهل الريفي يضحكون ويقللون من شأن الحضري أو الحضري. كذلك ازدراء أصحاب المناصب إلى الناس العادية البسيطة. كل هاي الأشياء تتقاطع وتتراكم وتتحول إلى منظومة معقدة تصعب أنه واحد يبني ثقة بمجتمع حقيقي. ولهذا تشوف إحنا مجتمعاتنا عجيبة، يعني عجيبة، هي مبنية على فكرة الازدراء، وتوصل الازدراء تلقاها بالطبقات العليا بين الشهادات الكبيرة، وتلقى البسطاء حتى المشجعين على كرة القدم بشرب القهوة هم تلقى دائما يحاول أن يزدري المقابل. والنتيجة شنو؟ النتيجة مجتمع ما ببناء حقيقي، لأن الفضاء ما موجود، فضاء من الحوار، فضاء من التعاون، كل هاي تشترط أنه أنت تشوف بالمقابل إنسان يستحق أن تسمع إليه، يستحق أن تأخذ بأفكاره، يستحق أن تأخذ بيده أيضا لكي تنجحوا في بناء المجتمع. بس ما دام أنت ما مقتنع به ما راح تقدر تساعد، وهو أيضا ما مقتنع بك، ما يقدرون تبنون.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج العزيز الزميل مصطفى نزار. أصدقائي، أحيانا نحب شيء بس بدون ما نركز أو نعرف ليش نحبه. نسمع أغنية مثلا نقول عنها حلوة، نشوف لوحة نقول عنها جميلة، نقرأ قصيدة أو رواية نقول عنها رائعة كبيرة عظيمة. بالمقابل قد نسمع أغاني أخرى أو نتفرج على أفلام ومسلسلات أخرى فنشوف أنه هي سطحية أو مبتذلة. أحيانا إحنا نعرف مصدر الأحكام هذه، من تسأل منين جايب هاي الأحكام راح يقول لك والله أنا جايبها من ذوقي، جايبها من ثقافتي، لكن أحيانا تكون المعايير التي نحكم بها معايير تجيء من مناطق مختلفة كثيرة. منو قال لنا أنه هاي، أو منو حدد لنا أنه هذا العمل أو هذا الفيلم راقي وهذا الفيلم هابط؟ منو قال لنا أنه هذا الممثل جيد وهذا الممثل رديء، هذا الروائي ممتاز ويحصل جوائز وهذا الروائي ضعيف وما يقدم موضوعات مهمة؟ هل هي أذواقنا الشخصية فعلا؟ لو هم تدخل بالمسألة مؤسسات وأشخاص ومجتمعات وأنفلونسر ومنظومة إعلانات دقيقة ومعقدة ساهمت في تشكيل ذائقتنا وقراراتنا لحد ما وصلت لدرجة أنه هي قامت تختار بمكاننا يعني، أو توحينا بالاختيار. أحيانا الذوق المفروض يتحول إلى سلطة، هاي مشكلة حقيقة. وبعدين لا يبدون يقسمون الناس ويحددون الناس من خلال أذواقهم، يعني مشكلة تبدي لما يتحول اختلاف الذوق يصير بتراتبية يحدد الناس قيم الناس. اللي يسمع للموسيقى الكلاسيكية هذا راقي، اللي يسمع للموسيقى الشعبية هذا فد واحد مبتذل غير مثقف. هاي الأحكام اللي شائعة اللي تطرد من جنة الرقي ناس وتدخل إلى الرقي والثقافة والبرستيج ناس أخرى بناء على معايير وقيم وقرارات غريبة عجيبة. أكو اللي يعتبر والله أنا أقرب البيت كتاب معين، هاي دلالة على الثقافة، بينما كتب أخرى يقول لك والله هاي ذائقة ضعيفة، تنمية ذاتية وتنمية، هاي أكو نظرة عنها أنه هي رديئة واللي يقراها هذا مستوى ضعيف ثقافيا. منين جت هاي الأحكام؟ هو استفاد من القراءة لو ما استفاد؟ إذا استفاد ما لنا علاقة به. إذن صارت الأذواق هي اللغة الاجتماعية، وهذا بالضبط أحد المفاتيح المهمة حتى نفهم أفكار عالم مهم مثل بيير بورديو. عنده كتاب اسمه التمييز، هذا كان يحاول أن يفهم العلاقة بين الذوق وبين المجتمع، وكانت أحد أفكاره الأساسية أنه أذواقنا ما تتشكل بمعزل عن البيئة اللي ننتمي إليها. الأسرة تعلمنا أشياء، المدرسة تعلمنا أشياء، الشارع يعلمنا أشياء، كل شيء، الطبقة الاجتماعية، مستوى التعليم، الأصدقاء، المدينة، سوشيال ميديا، وحتى المؤسسات سواء كانت مؤسسات ثقافية أو حكومية، كلها تترك آثار أخواني بالطريقة اللي ننظر بها إلى كل شيء حولنا، اللبس والأكل والشرب والسفر والدراسة، كلها من خلال هاي المؤثرات. يعني الطفل اللي ينشأ ببيئة

من أكثر الأشياء اللي تحدد مسألة الذوق أو الحكم على تحديد الذوق هي مسألة المؤثرين. اليوم أكو صناعة كاملة لها علاقة بالمؤثرين. شوف يجيب لك مشهور معين صفحته طاقة يعطيه فلوس، وجه إعلامي مهم أو وجه فني مهم، يجيب لك ممثلة محبوبة مثلا ويطلع وياها منتج معين ويخليها تتحدث عنه وتسوي هذا المنتج ماكو من يمه وتسبب مبيعات، وهذه المبيعات لمادة هي لم يجري التأكد منها أنه هي نافعة فعلا أو غير نافعة. بس هنا صارت مسألة ذائقة، صارت مسألة نوع من السلطة. قل لك والله أنا رحت للمطعم اللي قعدت به فلانة مثلا، آلاء حسين أو أياد راضية، أنا أخذت التيشيرت اللي يلبسه نشأت أكرم، أنا ركبت السيارة اللي اختارها مثلا علي جاسم أو مهند علي ميمي وهكذا. بس تشوفون أنتم إعلاناتهم بالبصرة أيمن حسين لازم موبايل معين، وموبايل هذا غير معروف، يعني مو من الماركات الكل الشهيرة. هاي سلطة، أكو نوع من التأثير الغير مباشر للرمز وللذائقة. لكن أنا سؤالي مو هنا، سؤالي على المعايير. إحنا شنو المعايير اللي تخلينا نقول مثلا أنه الاستماع مثلا للغناء الريفي هذا يدل على نوع من الانحطاط الاجتماعي أو الثقافي؟ ليش؟ غناء موجود وبشروطه وبيجيد من يمه وبيسيء. وهكذا البوب مثلا يجي لك هسه واحد مثقف موسيقيا يعني يقول لك والله أنا ما أعترف، أنا أعترف بالصنباطي وأعترف بمحمد عبد الوهاب، أنا ما أغاني البوب الحديثة هذه ما أعترف فيها، هاي ميوعة. لكنها حقيقة أغاني وجنرة إلها ناسها وإلها مستمعيها وإلها صناعتها وإلها أيضا مواساتها وملاذها. شون يعني؟ يعني هاي الأغنية يسمعها المستمع ويرتاح، يشعر بالمواسات، يشعر بالانسجام، يشعر بالتوازن. وشنو مطلوب من العمل الفني يعني؟ وما مطلوب يوديني للمريخ، مطلوب أنه يخلق حالة من التوازن، حالة حال أي مادة أخرى ممكن يتعاطاها الإنسان أو يأخذها. يشرب السيجارة فيشعر بما يشعر به المدخنون من الحاجة، يعني إشباع الحاجة الداخلية للسيجارة وللنيكوتين وكذا. هي كل المعطيات الفنية والمعطيات حتى الغير فنية، أكل وشرب ولبس وسفر، هي كلها إرضاء لحاجات ورغبات وإنسانية. ففرزها وتمييزها بهذا الشكل القهري واستخدام النجوم، نجوم السوشيال ميديا ونجوم الإعلام ونجوم الرياضة ونجوم الفن، حتى أقول لك أنا أنت أخذ فلان شيء وأخذ أو مو بس هاي، ممكن يدخلون بعدين حتى بالآراء السياسية، هذا كله قسر وتعمية للمجتمعات وسلطة غير مباشرة على المجتمعات.

0: واحدة من أدوات السلطة الرمزية اليوم الخوارزمية. الخوارزمية هي اللي تحدد الشيء اللي تشوفه. بالسابق كان أكو ناقد، كان أكو مؤسسة ثقافية، كان أكو محرر يمتلك القدرة على أن يقول لك هذا النص ضعيف ما ينشر بالصحيفة، هذا الفيلم تعبان ما يطلع فيلم السهرة. اليوم يقدر شخص واحد أنه يسوي موجة فنية أو ظاهرة أو شائعة إعلامية قوية من خلال أيام، مؤثر معين يوصي بكتاب يرتفع الطلب عليه. سلطة الخوارزمية وسلطة الجمهور. الخوارزمية ما تسألك بالضرورة شنو هو الشيء الأكثر قيمة، هي تسألك شنو اللي يخلي المستخدم يتوقف أمام الفيديو أكثر، شنو اللي يخلي المستخدم يشاهد، يتفاعل، يستمر بالمشاهدة، ما يسمى بنسبة الاحتفاظ بالمشاهدة. وهنا فرق جوهري، لأن العمل اللي كان يعني أكو أعمال مثلا 10 دقائق عمل فيديوي، فيديو وثائقي مؤثر حلو برسالة بشي تعبيري زين، طول 10 دقائق هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى يعني حالة من الصفاء الذهن إلى استرخاء، بالتالي قدرته على المنافسة ومحتوى من 10 ثواني هاي تكون أقل. ناس يقول لك أنا شوف هاي طين الزبدة ب10 ثواني، ولهذا بدأ السوق الرقمي يأثر حتى على الذائقة نفسها. ولهذا دائما لازم نسأل إنه هل إحنا أذواقنا هي أذواقنا فعلا؟ هل القرارات أو الأفكار اللي نتبناها جاية من قناعاتنا الشخصية؟ لو جاية من جو عام جاي يفرض الحديث بهذه الموضوعات، أكو من يتلاعب أخواني بعقولنا من خلال المحتوى المطروح. أنا أريد أوجه الإعلام، أوجه الناس بالسوشيال ميديا اليوم بمكان ما نحكي مثلا عن أزمة المي، نحكي عن أزمة الأزمة الاقتصادية، نحكي عن مستقبل العراق المالي، لا نطلع واحد من الناصرية يحكي عن البصرة، وبعدين نجيب واحد من البصرة يحكي عن الناصرية، ما عندكم كهرباء ما أدري شنو، إحنا ثلجنا يجيبوا لي البطانية. هذا الخطاب اللي انتشر بالفترة الأخيرة وللأسف استجاب للكثيرين، وهذا فتشي نشاز، وهذا فتشي دل على قلة الوعي وقلة الفطنة، أنه أنا استجيب أنا بمكان ما كان أوجه نفسي للأمور الجوهرية المهمة أروح أنا أحارب أبناء بلدي النوب أو أقلد عليهم وأنال منهم. هذا فتشي إخوان علينا أن نوقف عليه ونفهم أنه أكو هناك من يريد أن يتلاعب بالناس. لا تحجون بهاي الأمور الجوهرية، احجوا بهاي الأمور، الأمور الشعبوية، الأمور اللي تخليكم تشتمون بعض، الأمور اللي تخليكم تشيلون على بعض، حتى لو كان البعض من المنصات تريد تفاعل، لكن أنا ما أقدر أبرئ إطلاقا النوايا السيئة وراء من يريد أن يجعلكم مشكلة بين مثلا أهل البصرة والناصرية، أهل العمارة وأهل الكوت. هذا شيء نشاز وعار نقبل به، لكن احنا لازم نسأل المحرر اللي قرر انه ينشر مادة بها هذا الشقاق الاجتماعي ورفض انه ينشر مثلا مناشدة لمثلا طلاب قاعدين بمجمع جامعي محتاجين الى مي، محتاجين الى كهرباء، هذا هو جاي يحول مكانه ويحول ذوقه الى سلطة. نسمع هذا التقرير.
1: من يقرر ما هو الجميل؟ من يقول لنا إن هذا الثوب أنيق، وهذه الأغنية راقية، وهذا البيت جميل، وهذه اللغة مقبولة، وهذا المطعم يستحق التجربة؟ للوهلة الأولى يبدو الذوق مسألة شخصية، أحب هذا اللون، أكره تلك الموسيقى، أفضل هذا التصميم. لكن حين ننظر إلى المجتمع نكتشف أن ذوقنا يتشكل داخل شبكة واسعة من التأثيرات، وأن بعض الأشخاص والمؤسسات يمتلكون قدرة كبيرة على تحديد ما ينبغي أن نحب ونراه جميلاً ومقبولاً. المؤثر على وسائل التواصل لا يبيع منتجاً فقط، أحياناً يبيع طريقة للعيش وصورة للنجاح وحتى تعريفاً لما يستحق الأعجاب. الأب والأم يمارسان سلطة الذوق منذ الطفولة، يختاران ما يسمعه الطفل وما يقرأه وما يرتديه، ويصفان له بعض السلوكيات بأنها عيب وأخرى بأنها تليق بنا، ومع السنوات تتحول هذه الأحكام إلى معايير داخلية قد يستمر الإنسان في حملها حتى بعد استقلاله. أصحاب الموضة يمارسون سلطة أكثر وضوحاً. لون يظهر في عروض الأزياء يتحول إلى اتجاه عالمي، وتصميم معين يصبح فجأة علامة على الحداثة، ثم يتغير الاتجاه لأن السوق يحتاج إلى دورة جديدة من الاستهلاك. نجوم الرياضة والتمثيل يدخلون إلى المساحة نفسها. قصة شعر، حذاء، سيارة، طريقة كلام، وحتى مفردات معينة يمكن أن تنتقل من حياة المشاهير إلى ملايين الأشخاص. وهناك سلطة أكثر هدوءاً تمارسها الجامعات ومؤسسات الدراسة والأبحاث والنقاد والمتاحف ودور النشر. هذه الجهات لا تقول لنا فقط ما هو الصحيح أو مهم، وإنما تساهم أيضاً في تحديد ما يستحق أن يقرأ ويعرض ويناقش ويحفظ. حتى الخوارزميات أصبحت طرفاً في صناعة الذوق. ما يظهر أمامنا باستمرار يبدأ بالظهور وكأنه الأكثر أهمية، وما لا يظهر قد يختفي من وعينا مهما كانت قيمته. ولهذا تحدث المفكر الفرنسي بيير بورديو عن الذوق بوصفه مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الثقافي. ما نعده ذوقاً رفيعاً يمكن أن يعكس تاريخاً اجتماعياً وتعليمياً وطبقياً كاملاً. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه التأثيرات إلى سلطة لا نراها، عندما نتوقف عن السؤال هل يعجبني هذا فعلاً، وتبدأ بالسؤال هل يفترض أن يعجبني. عندها يصبح الذوق أكثر من تفضيل شخصي، يصبح وسيلة لتشكيل الإنسان نفسه.
0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم تناولنا موضوعتين ملفين مهمين، هو الازدراء والذوق بوصفه سلطة مباشرة وغير مباشرة على الناس. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. هذه تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. كونوا في رعاية الله وحبه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى الدعاب عليه
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

حبني على جار الماي عجلر دقوما، حبني على جار الماي عجلر دقوما، واستشرع انت بهاي من تلقى مومن.

زين الخشابة. إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج، مية هلا بيكم. إحنا على الهواء مباشرة، أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة، مية هلا بيكم. أنا مجموعة من الفقرات كما جرت العادة نسبقها بموضوع ونخلي الأفكار تتلاقح ونكرس مواضيع بعينها حتى نحاول أن نستفاد في نهاية الحلقة، نستفاد من الأدب الشعبي العراقي ومن الحكمة اللي ممكن نوصلها من خلال ما يكرسون الآباء والأجداد. مية هلا بيكم.

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا الموضوع احنا نريد نتممه في هذه الحلقة، على اعتبار انه وعدتكم في الحلقة الماضية انه الملف نأجله للحلقة القادمة، لان حكينا في موضوع اخر ربما يشترك مع موضوع اليوم ولكن بزاوية اخرى. الامثال عموما جملة تقال وتكون صامدة على مدى الزمن، تكون راسخة في الوجدان وتصيب المعنى بشكل مباشر وعدها إمكانية للاختزال. هاي الجملة يقولها شخص من قد ما انقالت بالزمان والمكان المناسب أو المناسبين إن صح التعبير، تصير أمثولة، تصير مثل دارج يتداولونه الناس، الآباء الأجداد يوصل للأبناء والأجيال هكذا. كل أمثالنا هكذا انطلقت جملة جملة. تخيل إنسان عنده إمكانية أن يقول جملة يخلدها التاريخ. أي فلسفة هاي؟ هاي قراءة، هاي نظرية صغيرة هكذا يختزلها الإنسان بسطر واحد، نظريته بالحياة يقولها، ولكن يقولها بطريقة بلاغية يعني شديدة المعنى، عميقة، مختزلة، يعني كل ظروفها على مستوى الإيجاز أيضا كلمتيا ويبقى. فما بالك بالشعر؟ يعني عندنا الكثير من الأبيات بما فيها البيت اليوم اللي راح يكون هو موضوعنا لهذا اليوم أو جزء من موضوعنا. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. بعدين راح نروح لقصة هذا المثل اللي هو بيت من الشعر، هو مو مثل انطلق. عندنا بالشعر الشعبي العراقي لها بداية ما لها نهاية. الجفن ما بيجيب مثل الدشاديش، أصبح مثل، أصبح مثل. عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا، أصبح مثل. والكثير من الأبيات الشعرية استطاعت أن تقاوم الزمن وتتحول بمرور الوقت إلى أمثال شعبية.

واحد من الأمثال العربية المشهورة جدا مشهورة ونستخدمها بشكل يومي: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. طبعا تستدعي الذاكرة الشعبية والذاكرة الجمعية في أي موقف، شخص أنت إيدك بحلقة ويعض إيدك، شخص توصل إلى مكانة معينة تبني وهو يسعى في هدمك مثلا، شخص تقدم له ما تقدم له وينكر فضلك في أي لحظة. يأتي هذا المثل ليش؟ هاي الأمثال عندها إمكانية، يعني أيقونات عندها إمكانية أن تختزل، يعني أيقونات رمزية تعبر عن دلالات عميقة بمساحة قصيرة جدا، مو كان ما تقول كذا وكذا والسولف السالفة كلها، مجرد تقول علمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني راح يفهم المقابل أنه هذا داق الناقصة بيك، آسف على المفردة، والله راح تفهم أنه هذا فلان أوقع بيك رغم أنه أنت قدمت له ما قدمت له. عموما هذا المثل بالمناسبة رغم أنه حاضر في الذاكرة الجمعية في الذاكرة العربية إلا أنه اختلفوا بنسبه. أكو جزء كبير من الناس ينسبونه لمالك بن فهم الأزدي، وأكو جزء آخر أو قسم آخر ينسبونه لأوس بن معن المزني. اللي ينسبونه لمعن بن أوس يقولون أنه معن بن أوس هذا الشاعر المهم رب ابن أخته، تمام، رب ابن أخته صار عنده بمثابة والده إلى درجة أنه ما يقول له خالي، يقول له بويه، وعاشوا يا حياة طويلة لحد ما اشتد ساعده نكره عافه وراح، فقال به هذه الأبيات. هذه القصة الأولى اللي هي بسيطة دراميا، ولكن القصة الأشد ضراوة والأكثر درامية هي اللي ارتبطت بمالك بن فهم الأزدي، انه مالك بن فهم حكم هو وعشيرته واحدة من المناطق، وكان عنده اولاده يتناوبون على الحراسة في كل ليلة. اصغرهم اسمه سليمة، كان مربي ومدلله ومقربه اسوة بيوسف ويعقوب، يعني كان مطي حظوه منه الاب اللي هو مالك بن فهم الأزدي. هذا الابن مدلله وكذا، فأخوانه شانت عليهم ليش مميزة وكذا، ويبدو لي هكذا لأن سابقا ما يتزوج وحدة واثنين يكثرون، فمو بالضرورة يكونون من نفس البطن. غاروا منه أخوته، هذول شغلهم حراسة بالليل مخليهم على القصر، جوله قالوا له سليمة ينام أثناء الحراسة ورادي يدز علي، قال له لا انت روح بنفسك شوفه، انت مدلله وكذا، ظلوا يحكون يا ابوهم. فبالفعل ما قال باطل، بالليل راح يشوف ابنه نايم اثناء الحراسه لو ما نايم، ف جاء متخفي. هذا السوى شاف ابوه ما نايم، ما يدري بيه ابوه، جاب جنح الليل سحب السهم، فابوه صعد عليه قال لا ترمي انا ابوك، فأجابه لقد بلغ السهم مقصده. ليش هو فلت السهم بعد؟ تخيل هذا الحديث هنا يصير. فيقولون في آخر رمق قال هذه الأبيات المشهورة مالك بن فهم الأزدي: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البناني، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني.

البياتي كبير الله يرحمه، من المدارس الغنائية العراقية. يعني شخصية بالصوت وبالاختيارات وبالظاهرة غنائية بالعراق. ما أدري يعني بحكم الظهور الميديا بعد وفاته، وإلا المفروض يتصدر عربيا، خصوصا أنه الأغاني اللي غناها أغلبها تم إعادة إنتاجها عربيا. أنا أشوف الخلايجة وغيرهم يسمعونه. عموما نرجع لموضوعنا، أشوف لغتنا العربية زيادة جميلة، زيادة جميلة. يعني هنا أنا بعد ما بلغت الفكرة الشريرة غرضها وتحققت، ويا سبحان الله هي هاي حياتنا. يعني مرات تصفن تقول هذا الشر ليش هكذا يتم التخطيط له ويشتغل؟ هذول اخوانه خططوا له وقالوا هذا ينام، راحوا اشتكوه يم ابوهم، والاب اجى يدور على ابنه لان لحوا عليه وهذا مدلله، فاجاب الليل في جنح الظلام فسحب السهم. بعد هنا يقول فناداه ابوه الا ترمي انا ابوك، فاجابه يا ابتي لقد بلغ السهم مقصده. بهذه الجملة البلاغية اختصرت كل شيء. أنا سحبت السهم، سحب السهم خلاص، بعد ما يرجع راحت انطلق. مقابل ذلك في الأدب الشعبي العراقي عدنا كثير كثير من الأغاني. ممكن نرجع لأغنية ربيتك صغيرون حسن، أيضا لها علاقة بفكرة أنه شخص تربيه وترعاه ويطفر من إيدك ويروح من إيدك. وكثير من الأبيات والقصائد. أكو بيت من الأبوذية للشاعر صادق الجهلاوي، كل الجميل بهذا الصدد، يقول جزيتك بالمواقف ما تيزني.

جزيتك بالمواقف ما تيزني، ولو ان تشعل العشرة ما تجازيني. هاي الفكرة اللي نتبناها احنا في حلقة اليوم، انه اكو شخص ايش قد ما تقدم له وتشعل العشرة عنده امكانية انه يعظهن ذن العشرة، عشرة يعظهن. هذا اللي اعلمه الرماية كل يوم. جزيتك بالمواقف ما تيزني، ولو ان تشعل العشرة ما تيزني، ذنبك ذنب واحد ما تيزني، اشتظن هم ينغفر لك ذنب بي.

خلينا الأغنية يعني بشكل تنتهر نستمتع. هذا اللون الغنائي العتابة، نغني زياد الهاجري اسمه، انضم بالفترة الأخيرة إلى فرقة السومريات الأوركسترا وقدم هذه الأغنية بطريقة هائلة قدام الجمهور لأول مرة. يعني ابن البيئة بالضبط، يعني حالة حال رعد من يغني لأبو ذي، هيك الفكرة أعتقد. أيضا حسين جبار، حسين أيضا صدرت لنا هذا الفرقة، وبالمناسبة بدت تستقطب يعني مؤخرا، شفت مثلا عمر هادي وشفت فهد نوري انضموا لها يجون يغنون، جاي يقدمونا في الكلور وتراث رائع بصراحة. عموما الآن شو نسوي؟ الآن خلينا نروح الرب بيتك صغيرون حسن، غناها ناظم الغزالي وجملة من المطربين، أعتقد هي لناظم، أصلها لعثمان الموصلي أصل هذه الأغنية، يعني هكذا تاريخيا للموسيقار الملا عثمان الموصلي تنسب إليه، ولكن ما أعرف ليش بالأوساط الشعبية القصة تنسب إلى مطرب انطلق في عشرينيات القرن الماضي وكان إلى صيت وإلى صدى وإلى جمهوره ويغني في كل محافظات العراق. شاءت الأقدار أنه هذا المطرب ما يصير عنده أطفال، عقيم، فقرر أثناء ترحاله وتجواله في محافظات العراق متى ما يلقى له طفل مناسب يأخذه يتبناه، وبالفعل لقى طفل اسمه حسن، عيونه وساع وجميل وكذا، وأخذه تبناه فكبره ووداه لبغداد وبدأ يعلمه وبدأ يدرسه، وأصبح الولد يافع وكبر الولد ولقى نفس الولد. بمرور الوقت وصلت معلومة أنه هذا مو أبو الأصلي، فقال له اعذرني أنا لهنا وكافي، تعلمت وتربيت ووظفت ورايح أنا أحاول ألقي أهلي وما ألي مقعاد وياك. فاختفى اعتكف هذا المطرب إلى يوم من الأيام دز عليه الحاكم آنذاك، كان يعني مشهور ويحتاجونه يغني، فمن راح للحاكم اخذوه، يعني راح قسرا، وصل للحاكم لقى محضر الفرقة مالته كلهم قاعدين ينتظرونه جايبهم قبله، فأول ما غنى يقولون غنى هذه الأغنية ربيتك صغيرون حسن ليه انكرتني.

خلونا بهذه الأجواء قبل لا ننتقل لاتصالاتكم حتى لا فوتوا بموضوع ثاني وناخذ من وقت البرنامج. خلونا ويا هاي الأغاني العيار الثقيل. هسا استمعنا إلى هذه الأغنية اللي ودتنا إلى زمن البغداديات، مساح سمعنا عتابة. خلونا نسمع مالات الجنوب، هنا يقدمهن حسين جبار بطريقة رائعة وهائلة.

مو ما تجين عود من اموت تقول ويا عمة عيني. بعض ذولي اللي يجون من يعني البيئة الغنائية يقدمونها مثل ما هي، فتلقى أبيات عظيمة. بالمناسبة هذه الأغنية لمسعود العمارتلي اللي أنا حاكي عليه هيك أشياء طفيفة في حلقات ماضية. هاي المرأة هي أول متحول جنسيا في العراق ربما في ذلك الزمان، تحولت إلى رجل وتفاصيل كثيرة، وقدمت لنا كل الأغاني الآن الحافظينها من التراث بنسبة 80-70% هي المسعود العمارتلي. مع الأسف ماكو أشياء واضحة، ولكن هيك نسمعها حتى نرجع الحقوق لأصحابها.

ايه شو الصوت الخام ماكو هجين ما بين امرأة ورجل ويطلع هذا الصوت بهذه الطريقة. بالمناسبة احنا ندين الناس اللي نحب الفن والطرب والغناء والأصالة والتراث، ندين لي هكذا ناس. يعني تخيلوا ذب العباية غنيته، خدر الشاي خدري غنيته، ها مو غنيته وهكذا وعبر، لا كلماته وألحانه وغنائه بكتها كل شيء ماكو، هو بوحده شايل الليلة. محمد بويا محمد وجناغ سكينة.

عزيزين، قصة المودة، براضة مشي براضة، طر الفجر، سودش لهاني، قائمة إلها بداية وما لها نهاية. إن شاء الله أنا وعمار نعد لكم حلقة مناسبة نقدم بها هذا النموذج الغنائي الرائع، هذا الكائن اللي تجاوز العادات والتقاليد حتى يغني، لأن كان ما مسموح المسعودة أن تغني فتحولت إلى مسعود، استخدمت بناها الجسمانية وعضلها وقوتها وصوتها القوي وأيضا فحولتها، امرأة بمواصفات فحل، كانت ترعى بالبراري وعدها غنم وأكو قصة وجو هكذا هي انكشفت، جوها وبيدها خيزرانة، ما فقط طردتهم اللي جو يبوقون غنمات الشيخ، كانت وصيفة عند واحدة من الشيخات، فجو للشيخ قالوا له هاي مسعودة جابتهم ومكتفتهم، فصار أسب الجو على أساس وامرأة تقدر هكذا. عموما تفاصيل كثيرة ممكن نرجع لها في حلقة قادمة. الآن خلونا نذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج في الجزء المتبقي من الحلقة. أرقامنا 077 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 2 9 8 5 3.

الآن خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. راح نروح للعاصمة الحبيبة بغداد. الشاعر فاضل كريم من الأصوات التسعينية المهمة، عاش في بغداد، عاش في العراق، وراح للمهجر وجرب الغربة ورجع إلى بغداد. أنا الناس اللي يقدمون خدماتهم للشعر الشعبي العراقي غير القصيد كلش أحترمهم، كلش أجلهم. أحس أنه إحنا الفن مالنا، فن الشعر الشعبي العراقي، مظلوم كثيرا، ما بين غياب النقد وما بين غياب التوثيق وما بين حتى الرعاية الحكومية المؤسساتية بعيدة عنا. تخيلوا إحنا مثلا كل المؤسسات الفنية في مدينة البصرة عندها مقرات، وبالعافية عليهم، هذا مو حسد، مو حسد أبدا، عندهم مقرات، الحكومة موفرت لهم مقرات باستثناء الشعراء الشعبيين. فيوم يتفضل علينا الاتحاد، اتحاد الأدباء، ويوم يتفضل علينا البيت الثقافي، ويوم يتفضل علينا منتدى الأصمعي للرياضة، ما عندنا مكان. وبحت أصواتنا، شقد حاولنا بما فيهم أنا المتحدث في فترة، أيضا فترة أنا ترأست الاتحاد، ماكو وأنا عود نشط كنت بوقتها بالإداريات، وما حصلنا شيء، فما يعني انظلمنا هواي. فأي واحد يقدم للأدب الشعبي العراقي أشياء غير القصيدة خليه على راسي. فاضل كريم سوى واحدة من من من عطاءاته، ابتكر برنامج في وقت مبكر، كان عنده فتشي بداية الفيسبوك، قصة قصيدة، فشكوا قصة، شكوا قصيدة عندها قصة لكاظم إسماعيل، لعريان، لفاضل عبد السادة، لكل الزامل سعيد فتاح، يكتب لنا إياها. والناس قبل لا هسه تطغى الصورة والصوت كانوا يقرؤون أكثر،

أبي بعد أصبر وتاني، أحس عمري بغيابك جثة تنشال على شتاف الدقائق والثواني. ما بي بعد أتحمل فراق، ولا بي بعد أصبر وتاني، أحس عمري بغيابك جثة تنشال على شتاف الدقائق والثواني. يطشرني القلق بجفوف الضمون، ولم الروح بجفوف الأماني. اش عجب العيون ما طاحت على القاع لما شافتك بحضان ثاني. إذا أنت تحس بالغربة معذور، إذا أنت تحس بالغربة معذور، اللي يعوف أرض الوطن لازم يعاني. بس أنا غريب بكل الأحوال، إذا سافر وإذا ظل مكان، إذا سافر وإذا ظل مكان. بيك تحلمت رديت للبيت، وفتحت الباب بيدك من نجيتك، ومحاضن تحاضن على الباب، قلت ناسيني، قلت لك ما نسيتك. قعدت من الحلم فزيت مرعوب، فركت عيون بيدي وما لقيتك. من القلك البرزخ بس للأموات، ولك ماكو عذاب بقد بيتك. أعيش البرزخ أنا إش ما يمر يوم يصدف بي أمر من باب بيتك، يصدف بي أمر من باب بيتك.

أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وصلنا إلى آخر محطات البرنامج، فقرة شاعر في الذاكرة. هذه الفقرة اللي أنا كل شوي في إلها وأحبها، وأحس من خلالها هكذا نرجع جزء من العرفان، من شكل من أشكال الشكر والامتنان لناس قدموا ما قدموا للأدب الشعبي العراقي. أرسلنا قواعد هذا اللون الجميل اللي نحبه وننتميله، ويشكل بطريقة أو بأخرى هويتنا، شئنا أم أبينا، أن التراث الشعبي العراقي جزء أصيل من الهوية العراقية. نروح لمدينة الديوانية، مملكة الدارمي ومملكة الشعر. هالمرة ما راح نروح للدارمي، تخيلوا الديوانية شقد عظيمة، شقد بيها شعر. يعني المدينة اللي انعرفت بلون خارق، بلون عظيم، اللي هو فن الدارمي، اللي المدينة الوحيدة اللي أنجبت هذا اللون، يعني أصالة عندهم به، عندهم براءة اختراع بهذا اللون. طلعت عندهم أسماء بالقصيدة، ما كتبوا الدارمي، أسماء بالقصيدة، أسماء رنانة. يعني طلعت لنا علي الشباني اللي راح نوقف عنده اليوم، وطلعت لنا جبار سمير، وطلعت لنا صاحب الضويري الله يرحمه، وبالضويريات هكذا انتشر. يعني العراق كله يقلد صاحب الضويري من من من يكتب موشح اندلسي. وطلعت لنا كاظم خبط، هذا الرجل اللي كتب عن الفقراء: يما ذول اهل القصر ما لاعبوني، يما شافوني كذا من شافوني جيت استغربوا ودشداشتي واستغربوني، يما لعابات عندهم وانا لعابات طين، يما دين الفقرة يقتل خلنا بدله بغير دين. وقائمة تطول، وانجبت النعماد المطاريحي، واحد من صدارة الشباب اللي يكتبون من

0: التسعينات لليوم هو متصدر متصدر، وقائمة سيد قاسم الياسري وبعد دول شعراء الدارمي بصراحة مجرمين بالدارمي الشباب. عموما الحديث يطول، أنا لين حاكي عن علي الشيباني في حلقة سابقة ومعطيه حقه بتفاصيله بنضاله السياسي ووعيه وثقافته وشغله في بغداد وشغله بالعراق وخارج العراق، فخلونا نستمع مباشرة إلى الكبير علي الشيباني.
1: غنى خوفه المبتلي بروحه، غنى خوفه المبتلي بروحه، بعد ما خضر الخنجر وسط قلبه ولمع وجهه بسكوت، من يغني الكاولي كلكم سكوت، لو در البلبل بواكية غنى يبلع لسانه ويموت، بس يظل مبضوع قلبه شاور حروف التفاتر ما لقى الحزن دوا، شاور الشجرة وبكى كاف حزنك جرح قلبك، والوقت خنجر عدو يشتري الشوق بعطش روحه ويهيم، رافق الشوق ويظل جد ميتيم، شو يريد ضماد يتداوم خناجة، والعمر كذب على باجة. ثانيت راسي غبر بغضب كل الناس، تانيت راسي غبش بغضب كل الناس، تانيت هاكت عمر بي ولا منيت، غنيت طق الشجر كل الطيور ارحلت للنبع، غنيت رد النهر للنبع، حنيت حتى الشمس زغرت وجت نقطع لبيت الشعر تضوي، أريدك بالمحن حروف تضوي، أريدك بالحزن من يوجع الري نهر تضوي، أريدك حتى ردن بيك ليام الشمس، ردني الحزن خنجرك، ردني السهر ليلك، ردني الوقت هدني انت على حيلك، تصعد تجيس النجم، تنزل تجيس الروح، اتعب وقل لك قضت روح بهواك جروح، ردني ولو لافتة تجلس الشارع ضوى، يمشي الحزن بالضوى يلطولك يهلهل، يمشي الحزن بالهوى يلطولك كحالة، أركض لحد النفس واتحزمك تشيله، هو المهر لو يقف لو يركض.

0: خلونا نختم حلقتنا، وصلنا إلى نهاية المطاف. طبعا الختام راح يكون جميل جدا، أيضا راح نبقى في مدينة العمارة مع سعدون قاسم، ربي يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر، ويعني أعتقد يمر بأوقات صعبة في بهاي الفترة، يعني صحته ربما مو هالقد. ويا كريم، ويا كريم ابن ولايته، اثنينهم قدمونا ما قدمونا، يكفي انه قدمونا بس تعالوا هذا الثنائي، ويا كافي والله كافي. ويا كاظم فندي ايضا ابن هذه المدينة الجميلة. كنت وياكم انا بهاء الكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار كان يرافقنا طيلة الساعة الماضية في الاخراج وفي التنسيق والمتابعة، علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: انا بالناحية تنك البساتين لا تغريد بيها ولا تساهيد،
2: انا بالنوح يتمت البساتين لا تغريد بيها ولا تساهيد،
1: صحت موال بتش الشجر والماي واكو فلاح يسمو صاحبي يعيد،
2: صحت موال بتش الشجر والماي واكو فلاح يسمع صاحبي يعيد،
1: جلس اللي يعيد جراحة شذاب الجنح مكسور وزتني مصايب.

0: نطالة جقارة وجرنا فسحيلة ودق القاع بيده وقال شتري
1: شدرا سبغ ترته وصرخ لي فوق
0: أريد أتخلص من الدنيا والناس أريد إجلاح طيرن كل شماري
1: قال البيك بي أجر وزيد وزيد
0: تعال تقرب وعاني هل يزين شوف السوت بوجه اتجاهي
1: تعال

0: شايف يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلسان قصيدة اشتاق لك اشتاق لك اللي هواك خلى ايام السعيدة اشتاق لك اشتاق لك وانا معاك يلي بلسان قصيدة اشتاق لك

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو اكتشفنا أن الشخصية اللي قضينا الفيلم كلنا نكرهها عندها قصة ثانية، قصة تخليها تشوف نفسها على حق وتشوف الآخرين هم المخطئين. رحلة اليوم مع عالم تغيرت به صورة الشرير، وصارت السينما تعيد كتابة الأساطير وتحول شخصيات من رمز للشر إلى شخصية نشوفها من زاوية مختلفة. من الشر ننتقل إلى ممثل خلى الاختفاء خلف الشخصية فن بحد ذاته، دانيال دي لويس، الرجل اللي يرتبط اسمه بالأدوار الصعبة وبالانغماس الكامل بالشخصية. بعدها نصل إلى فيلم اليوم ستسيل الدماء، وإلى دانيال بلينفيو، رجل يطارد النفط والثروة والسلطة، حلقة عن الشر والتمثيل والطموح، وعن اللحظة اللي يتحول بيها الإنسان من مطارد للنجاح إلى أسير إليه. أحمد الزبيدي يحييكم مع حلقة جديدة من سينما تايم، فكونوا معنا.

0: المحور الأول عندما يصبح الشر وجهة نظر. بأفلام هوليوود الكلاسيكية يستخدمون الأشرار كأدوات سردية خالصة، محفزات للتوتر، عقبات بطريق البطل، استعارات مباشرة لمخاوف المجتمع. كانت الشخصية الشريرة تؤدي وظيفة محددة داخل القصة من دون عمق نفسي حقيقي، بس اليوم تحول الشرير من عنصر مساعد بالبناء الدرامي إلى محرك للسرد نفسه ومحوره الأساسي. ممكن نسأل عن سبب هذا التحول، هل هو نتيجة خيبة أمل متراكمة بصورة البطل المثالي وعدم واقعيته؟ لو هو انعكاس العالم ما تكون الأخلاق به شيء مطلق، صارت قيمة نسبية تتغير من زمن إلى آخر، والقيمة اللي تعتبر اليوم عيب ممكن باكر تصير مقبولة وبعدها تصير محبوبة. لو صناع السينما أدركوا تناقضات السلطة ونفاقها ولقوا بالشخصيات الشريرة مرآة لهذا التعقيد، أيا كانت الأسباب، فمنظور الشخصية الشريرة تحول إلى نافذة دقيقة على تناقضات العالم الحديث. فيلم الجوكر على سبيل المثال، آرثر فليك ما كان مجرد تهديد إجرامي، لكن إنسان سحق الفقر وإهمال المؤسسات العامة ومحاربة المجتمع. ما تصور انحدار إلى العنف كقدر محتوم، لكن كنتيجة لانهيار اجتماعي ونفسي يكشف شلون تصنع المدن وحوشها بإيدها. يدفع الجوكر المشاهد إلى تجربة قاسية ما كان يتوقعها لحظة دخوله قاعة العرض. راح يشارك البطل إحساس الاختناق، الإذلال المتكرر، الضغط الاقتصادي والإهمال الطبي. هنا الشر ما بقى مجرد، صار حالة شعورية يتماهى وياها المتلقي قبل البطل. المخرج ما يكتفي باستدرار العواطف، لكن يسحب المشاهد إلى قلب التجربة ويصير جزء من المشهد وقوة سردية إضافية، مو متفرج محايد. Even though it's breaking when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile.
1: What's so funny? Just freak.
2: Gotham has lost its way. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask.
0: فيلم الخيال الأمريكي Maleficent الصادر عام 2014 بطولة أنجلينا جولي بدور الشخصية الرئيسية، هو إعادة سرد حية لدور الشريرة في فيلم الرسوم المتحركة الأميرة النائمة الصادر عام 1959. بقصة الأميرة النائمة قدمت الشخصية الشريرة نموذج للشر العبثي، ساحرة غامضة الدوافع، قاسية الأفعال، ما تحتاج إلى تفسير أو تبرير. لكن الفيلم أعاد تقديم الساحرة الشهيرة باعتبارها ضحية للخيانة والتلاعب السياسي والدمار العاطفي، وهذا التحول كشف عن تعطش ثقافي القصص ما يولد بيها الشر بشكل فطري، لكن يتم صناعته من خلال الانتهاك والقمع وكسر الثقة. ينبع تحول Maleficent من اعتداء رمزي على الإرادة والأرض والوفاء. اللعنة اللي ألقتها ما صدرت عن خبث متجذر بشخصيتها، لكن عن صدمة عميقة. وبهاي الطريقة أعادت ديزني تعريف الشر كجرح نفسي والانتقام باعتباره تعبير عن الألم مو عن سادية. إعادة ترتيب أدوات القوة داخل القصص الخرافية ما بقت الشخصية الشريرة مجرد أداة للتلقين الأخلاقي أو ما يعرف دراميا بالتطهير، لكن تحولت إلى بطلة تواجه تناقضاتها الداخلية، ويشجع الفيلم المشاهد على إعادة النظر بالقصص التقليدية ورؤية العالم من خلالها. فيلم زاحف الليل هو فيلم إثارة وجريمة أمريكي صادر عام 2014 بطولة جيك جلينهول، اللي يقدم دور شاب طموح ومضطرب نفسيا يدخل عالم الصحافة المستقلة بلوس أنجلوس، يصور الحوادث والجرائم ويبيعها للقنوات بدم بارد. إذا كانت أفلام الجوكر وماليفيسنت تناولوا الشر من زاوية التعاطف مع شخصيات الأبطال، ففيلم زاحف الليل قدمه ببرود قاسي وخالي من أي محاولة للتبرير. شخصية لو بلوم اللي جسدها جيك جلينهيل ما تم تقديمه باعتباره مريض نفسي أو مجروح جرح اجتماعي، لكن كنتاج مباشر للنظام الرأسمالي. شخصية انتهازية بلا رحمة ما تتردد باقتناص أي فرصة مهما كان ثمنها الإنساني. تكمن قوة زاحف الليل أنه ما يدفع المشاهد إلى التعاطف ويا البطل ولا النفور المباشر منه، لكن يعيش داخل منظورة للعالم، الرؤية القائمة على ثقافة الاستغلال وشعارات التنمية الخداعة والعلاقة الوثيقة بين الجريمة والإعلام. هنا ما ظهر الشر كسمة فردية بقدر ما هو نظام كامل يشتغل بكفاءة. لو بلوم مو شرير لأنه اختار الشر، لكن لأنه العالم اللي يتحرك داخله يكافئ على هذا العمل. بكل خط يتجاوزه التلاعب بمسرح الجريمة، استغلال الضحايا وتعريض حياة الأبرياء للخطر، يقابل صعود مهني ومكافئة، يعني بعالم ما يعاقب الشر لكن يحوله إلى استثمار ناجح.

0: is evil in this world.
1: Hatred and revenge.
2: الأمثلة المذكورة من يتعامل وياها كتجارب معزولة هي إشارة إلى تطور سردي عميق، وهو انهيار ثنائية الأخلاق بالسرد القصصي المعاصر لعدة أسباب، منها ضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ميل السرد القصصي الحديث التصوير الصراع الداخلي، وهاي مواضيع يجسدها الأشرار بشكل أكثر دراماتيكية من الأبطال. صار التعامل ويا الشخص الشرير كمرآة اجتماعية، العامل المشترك اللي يجمع بين الأبطال المذكورين مو ظلامهم ولكن تمثيلهم للواقع. كل واحد منهم يمثل قلق مختلف متأصل بالحياة المعاصرة، الفقر والهجر عند الجوكر، الانتهاك والصدمة عند ماليفيسنت، الاستغلال الرأسمالي والانهيار الأخلاقي بزاحف الليل، ودور الشرير تحول من تهديد البطل إلى كشف الآليات الخفية للمجتمع من ضغوط، إخفاقات، تناقضات تشكل حياتنا المعاصرة، والشخص الشرير هو تجسيد للقوة الخارجة عن السيطرة. هيمنة المنطقة الرمادية الأخلاقية صار توجه فلسفي يتبناه صناع الأفلام، كذلك الاستوديوهات والمنصات اللي يتمولهم، وهذا بالحقيقة تطور إبداعي أقرب للواقع. الغموض هو جوهر الحقيقة الإنسانية، الثنائيات القديمة للفضيلة والرذيلة، هاي أوصاف غير دقيقة للأشخاص اللي نشوفهم بحياتنا اليومية. المنطقة الرمادية تسمح للشخصيات أن تكون متناقضة، من دفعة، متضررة، فاسدة، من دون ما تختزل إلى مجرد رموز. يعني الأفراد هم نتاج أنظمة ومجتمعات وضغوط أكبر بهواية من ذواتهم، وبالنسبة للاستوديوهات والمنصات العالمية يخدم هذا الغموض وظيفة ثانية، هي توسيع نطاق السوق. الروايات ذات الطابع الأخلاقي المعقد تنتشر بشكل أفضل وتتفاعل ويا مختلف الثقافات وتتجنب الجمود الفكري اللي كان طابع هوليوود سابقا. وبصناعة سينمائية معولمة تعتبر القصص اللي تتناول الأخلاق الرمادية أكثر أمان، لأنه تنطي مساحة واسعة للنقاش وأكثر ميل للإثارة. وهنا صار الغموض فلسفة إبداعية واستراتيجية تجارية بنفس الوقت، والنتيجة هي روح سينمائية جديدة قائمة على كشف خبايا النفوس والتعايش مع التوتر الأخلاقي.

0: المحور الثاني دانيال دي لويس، الانصهار في الأدوار. صعب نلقي خيط واحد نختصر به مسيرة دانيال دي لويس، لأنه ممثل يعيش الفن كحياة كاملة مو مجرد حرفة. هو الفارس الهادئ اللي حاز تكريم الملكة بلقب السير، الناسك السينمائي اللي يبتعد عن الأضواء حتى يعيش بعزلته الإبداعية، والعبقري المتحول اللي يذوب بشخصياته قبل وأثناء وحتى بعد التصوير. بين الموهبة والانضباط، بين الصمت والعمق، صنع دي لويس أسطورته الخاصة، أسطورة ممثل يختار أدواره مثل ما يختار الناسك طريقه بالجبل. نادر الظهور، بس كل رجعة إليه تعتبر حدث فني يترك بصمة ما تنمحي. هو السير دانيال مايكل بليك دي لويس، المولود عام 1957، واحد من أهم الممثلين بتاريخ السينما العالمية. يعتبر حامل الرقم القياسي بالحصول على 3 جوائز أوسكار كأفضل ممثل بدور رئيسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز، 4 جوائز بافتا، 3 جوائز من نقابة ممثلي الشاشة، وجائزتين جولدن جلوب.
1: That's why I'd like to get the 13th Amendment through the House and on its way to ratification by the states, wrap the whole slavery thing up forever and I as soon as I'm able. Now, end of this month.
2: I don't need a fucking psychology lesson.
3: It does concern me. It concerns me very much, Cyril, because it's hurt my feelings. It's hurt my feelings.
4: What the hell does that mean, sir?
5: I'll not crawl around in the fucking gutter for him.
6: My death is a great honor to the Huron. Take me.
0: انولد دانيال بلندن داخل بيت مملي بسحر الفنون. والده كان شاعر بارز، ووالدته ممثلة تنتمي لعائلة فنية عريقة. بس ابن هالعائلة المثقفة والراقية عاش طفولة صعبة بحي غرينتش بلندن. واجه تنمر من زملائه بسبب خلفيته الدينية وطريقته الراقية بالكلام والتصرف، وهذا الشيء دفعه حتى يتعلم لهجة الحي وحركاته حتى يندمج وياهم. ووصف لاحقا هاي التجربة بحياته كأنه أول دور تمثيلي حقيقي إليه. سنوات المراهقة تحول دي لويس إلى فتى متمرد كثير المشاكل، تورط أحيانا بسلوكيات متهورة، وكان يدور على ذاته وسط ضياع البدايات. وبسبب هالسلوك أرسل والده إلى مدرسة داخلية بمقاطعة كنت، وهناك تعرف الأول مرة على 3 أمور راح تتحول إلى شغفة دائم: النجارة والتمثيل وصيد السمك.
7: I can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war.
0: المخرج بول توماس أندرسون من يتحدث عن دانيال دي لويس يوصفه كالتالي: يقول هو ما يؤدي الشخصية لكن يتحول لها بالكامل، ما يقلدها أو يتقمصها لكن يعيشها لآخر خلية بجسمه. وهذا يخلي شغلي وياه كمخرج أسهل، لأن الشخصية تكون حاضرة قدامي بكل تفاصيلها. وهذا يختصر جوهر منهجية دي لويس التمثيلية اللي ميزته عن غيره. ارتقى إلى مصاف كبار الممثلين إلى جانب مارلون براندو، والاثنين يجمعهم اتباع أسلوب التمثيل المنهجي Method Acting. الاثنين ما يكتفون بالأداء أمام الكاميرا لكن يعيشون الشخصية حتى خارجها. ويمكن البعض يشوف بهالمنهج نوع من المبالغة والاستعراض، بس حالة دي لويس هو إيمان حقيقي وضرورة الصدق الكامل بالأداء. فيلم قدمي اليسرى My Left Foot عاش تجربة شخصية بالكامل، قضى فترة التصوير كلها على كرسي متحرك وتعلم الرسم بقدم اليسرى. ما سوى هذا الشيء حتى يحصل على جائزة أو شهرة، لكن الأصالة بالنسبة إلى واجب فني وأخلاقي. اللي يميزه فعلا هو حسه العالي بالتفاصيل، كل حركة وكل وقفة كل نفس محسوب عنده حتى يعكس الحالة النفسية للشخصية. لذلك كانت أدواره دائما غنية بالعاطفة والصدق، وقادر على إيصال الألم والهوس بدون أي افتعال. يمكن هذا الانغماس الكامل بالأداء هو اللي خلاه يسعى للعزلة والاستراحة أو يتوقف عن التمثيل لفترات طويلة نسبيا، لأن التوغل بحياة الآخرين يرهق الموهبة ويستنزف الروح، ويخلي الرجوع للذات رحلة صعبة بكل مرة. لذلك فترات انقطاع عن السينما ما كانت تمرد عن المهنة، لكن وسيلة حتى يحافظ على توازنه الداخلي، ويحتاج وقت طويل للتفكير والتحضير قبل أي دور جديد، لأن يعني الانتقال السريع بين الشخصيات يضعف الموارد الداخلية عنده اللي يستمد منها طاقته الإبداعية.
8: This is Christy Brown. My son. Jeez.
9: A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot. The true story of Christy Brown.
10: Go on, Christy. Go on, make your mark.
9: Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard.
11: I don't fight cripples.
9: Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty.
12: Christy is simply a great painter, full stop.
9: My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance.
0: تحضيره الدورة في فيلم The Last of the Mohicans عام 1992 اتدرب على رفع الأثقال، ترصد الحيوانات بهدف اصطيادها، تعلم صناعة القوارب، استخدام الأسلحة، قضى شهر بغابات نورث كارولانيا لاختبار حياة الهنود الأمريكيين، وبعد انتهاء التصوير اضطر إلى تناول عقاقير مهدئة للشفاء من الإرهاق النفسي من صعوبة التصوير. أما دور فيلم In the Name of the Father خسر من وزنه حوالي 14 كيلو وحافظ على لكنة إيرلندية طوال مدة التصوير، أمضى وقت طويل داخل زنزانة السجن، وطلب من فريق العمل أن يرموه بالمي البارد ويعنفوه لفظيا. فيلم عصابات نيويورك تحول إلى زعيم عصابة دموي بكل ما تحمل الكلمة من قسوة. لعب دور بيل ذا بوتشر، بيل الجزار، اتدرب على أيدي لاعبين بالسيرك، علموه رمي الخناجر، وكان يستمع إلى أغاني معينة حتى يحافظ على مزاجه العصبي خلال التصوير. واللي شايف الفيلم أكيد يتذكر اللقطة الشهيرة اللي ينقر بيها على مقلة عينه، وكانت المقلة مغطاة بزجاج اصطناعي، لكن بحد ذاته هو الحركة والعمل مو سهل من تضربها بطرف الخنجر بدون أن يرمش. حرفياً لقطة صعبة ومذهلة وكانت حقيقية ونتاج تدريب طويل.
13: That, my friends, is the minority vote. Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? Look, I want you to see this. This is you, right here. Notch 45, you Irish bug bastard.
0: فيلم لينكولن أدى به دور واحد من أهم رؤساء الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، هازم الكونفدرالية، ولاعب دور رئيسي بإلغاء العبودية، ألا وهو الرئيس إبراهام لينكولن. استغرق التحضير لهذا الفيلم عام كامل. قرأ دي-لويس أكثر من 100 كتاب عن الرئيس الأمريكي، وتعمد يقلد صوته ولكنته داخل المواقع وخارجها طيلة فترة التصوير. عام 2017 لعب دي-لويس دور الخياط رينولد وودكوك، غرق بالشخصية، اتعلم الحياكة، حتى خاط فستان بنفسه أهدال زوجته ارتدته لاحقا. ذكر بمقابلة صحفية أنه قبل تصوير الفيلم ما كان مخطط يتوقف عن التمثيل بعده. يذكر أنه هو والمخرج كانوا يسولفون ويضحكون قبل الفيلم بطريقة طبيعية وتلقائية، لكن من يبدي التصوير تحولت العلاقة بيناتهم إلى جدية، واستغرقوا بحزن عميق أثناء تنفيذ الفيلم. يروي فيلم فانتوم ثريد حكاية رجل مهووس بعملية الإبداع والابتكار، وهذا أحد ملامح شخصية دي-لويس. كان يحتاج إلى مساحات طويلة بعيدا عن التمثيل، خصوصا بعد الأدوار الثقيلة اللي كان يعيشها بعمق شديد. بعد فانتوم ثريد وصل الأمر إلى قرار أكثر حسم، أعلن عام 2017 اعتزال التمثيل، وكان هذا الاعتزال مو نهائي. صح استغرق سنين طويلة أخذت منه 8 سنوات إلى أن قرر يعود للشاشة ويا فيلم شقائق النعمان أنيمون عام 2025، هاي المرة إلى جانب ابنه رونان اللي كتب الفيلم وأخرجه.
14: I've seen my share of lost souls, brother. I'm beyond your reach, Jen. No. The invisible man, Ray Stoker. How long was it, brother? When you went limping off into the woods.
0: بعد ما حكينا عن شخصية الشرير بالسينما وشلون تغيرت صورتها من مجرد شخصية شريرة إلى شخصية أكثر تعقيد، دخلنا إلى عالم واحد من أبرز الممثلين اللي عرفوا يجسدون هالشخصيات، دانيال دي لويس. فيلم اليوم راح يكون خلاصة المحور الأول والثاني. فيلمنا المختار هو ستسيل الدماء، بطولة دانيال دي لويس بدور دانيال بلينفيو. شلون قدر دانيال يحول هالشخصية إلى أداء استثنائي؟ هذا الفيلم راح يكون حكاية عن العائلة والإيمان، السلطة والنفط. راح نحاول نكتشفها بمراجعة اليوم بعد هذا الفاصل.
14: Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
15: You boys are a regular family business.
14: Now you have a great chance here.
0: فيلم There Will Be Blood، فيلم درامي تاريخي ملحمي أمريكي، صدر عام 2007. شارك بإنتاجه وكتابته وإخراجه بول توماس أندرسون، وهو مقتبس بشكل فظاظ عن رواية النفط أويل للكاتب أبتون سينكلير. الدور أحداث الفيلم حول دانيال بلينفيو، عامل منجم فضة تحول إلى رجل أعمال نفطي وانطلق برحلة بحث شرسة عن الثروة خلال طفرة النفط بكاليفورنيا أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20. حقق الفيلم إيرادات حوالي 76 مليون دولار أمريكي عالميا ونال استحسان النقاد. تم تصنيفه بواسطة المجلس الوطني للمراجعة ومعهد الفيلم الأمريكي والجمعية الوطنية النقاد السينما ضمن أفضل 10 أفلام لعام 2007. تم ترشيح الفيلم لثماني جوائز أوسكار، أفضل فيلم ومخرج وسيناريو مقتبس، مونتاج وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مونتاج صوت. فاز باثنين منهم، أفضل ممثل كانت حصة دي لويس وأفضل تصوير سينمائي، وحصل على العديد من الجوائز الأخرى. صدر الفيلم قوائم عديدة لأفضل أفلام العقد الأول من الألفية، وكان أفضل أفلام أندرسون تقييماً لغاية صدور فيلم معركة تلو الأخرى عام 2025.

من الأشياء اللي صورها الفيلم بشكل رائع البواكير الأولى لصناعة النفط، شلون كانت عمليات الحفر، الاستخراج، النقل تعتمد على أدوات بسيطة وإمكانات محدودة قبل ما تتطور الصناعة تدريجياً وتوصل اليوم إلى معدات وتقنيات من أكثر التقنيات تعقيداً بالعالم. الفيلم يخلينا نشوف هاي المرحلة من بداياتها، نشوف الحفر، نشوف محاولات الوصول للنفط وطريقة استخراجه ونقله وسط ظروف صعبة ومعدات بدائية جدا. شلون نراقب ولادة صناعة راح تغير شكل الاقتصاد والمجتمع بالكامل. لكن أندرسون ما اكتفى بتصوير الجانب الاقتصادي من النفط، برز خلال الأخطار اللي كانت ترافق عمليات الاستخراج، العمل بالحقول النفطية كان محفوف بالمخاطر، وأي خطأ أو حادث ممكن يتحول خلال لحظات إلى كارثة يكلف العامل حياته ويترك إصابات جسيمة. وهذا نشوفه بوضوح بالحادث اللي تعرض له ابن دانيال HW واللي فقد خلاله حاسة السمع. الحادث هنا ما يمثل مجرد مأساة إنسانية ضمن القصة، لكن يذكرنا بثمن هاي الصناعة، بأن الثروة اللي يسعى لها دانيال وراها كلفة بشرية أيضا. وهنا الفيلم ينجح بشيء مهم جدا، يخلينا نشوف النفط كقوة تصنع الثروة وبنفس الوقت تحمل وياها خطر.

0: الموت والخسارة.
1: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
2: You will be cast up and thrust back to the perdition.
3: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
0: شخصية دانيال بلين فيو من يظهر بالمرة الأولى بالفيلم نشوفه بقاع بئر عميق وحيد وسط صحراء شاسعة، والصورة وحدها تختصر الكثير من شخصية هذا الرجل، العزلة، القسوة، الإصرار على الوصول إلى هدفه مهما يكون الثمن. لكن بنفس الوقت البطل شخصية شديدة الغموض، نشوفه بمعظم المشاهد، نسمع صوته ونعرف أهدافه، ومع ذلك تبقى حياته الداخلية غامضة بالنسبة لنا. أندرسون يتعمد حجب الكثير من المعلومات المتعلقة بماضيه، دوافعه، مشاعره، لذلك يصير فهم بلين فيو قائم على أفعاله أكثر من أقواله. من المشهد الأول تقريبا يقدم الفيلم مفتاح مهم لهاي الشخصية، من يسقط البطل داخل البير وتنكسر رجله ويصير الخروج بالنسبة إليه مهمة شبه مستحيلة. مع ذلك يحرص قبل لا يغادر البير ياخذ عينات من الصخور، هذا ينطينا مؤشر مهم جدا على أنه الألم الجسدي بالنسبة إليه يجي بالمرتبة الثانية أمام أهدافه وحلمه بالوصول. يطلع من البير، يمشي المسافة طويلة وهو مصاب، مباشرة ينتقل المشهد إلى المختبر وعملية تحليل العينات، فما شفنا شون عالج رجله وشون تجاوز هذا الألم، لأن هاي التفصيلة مو مهمة بالنسبة للبطل، المهم هو العينات وشنو تحتوي. علاقته بالآخرين تكشف جانب مهم من شخصيته. بلين فيو مصاب بالبارانويا، جنون الارتياب، شديد الشك بكل الناس اللي حواليه، يتعامل ويا العالم باعتباره مساحة للمنافسة والخداع. وهنا صير شخصية بلين فيو أكثر من مجرد رجل يشتغل بمجال النفط، ممكن قراءة الشخصية بوصفها صورة قاتمة للرأسمالية الصاعدة بداية القرن العشرين، وللحلم الأمريكي من يتحول الطموح إلى رغبة مفتوحة بالسيطرة والامتلاك.

أكو مشهد مهم يعرض به أحد الأثرياء على البطل شراء آبار النفط اللي اكتشفها مقابل مبلغ ضخم جدا. الجملة تكشف أنه المال ممكن يمثل وسيلة أكثر من كونه غاية. عملية الصعود نفسها هي اللي تمنح الطاقة، تنقيب، المنافسة، الاستحواذ، التوسع، إثبات التفوق، كلها أنشطة تمنح البطل سبب للاستمرار. ومن يذكر الرجل إمكانية أن يهتم بلين فيوب ابنه، هنا يتفجر غضبه. الاقتراب من حياته الخاصة والشخصية يصير أكثر من استفزاز بالنسبة إليه. علاقتي بيك مجرد حديث عن العمل وتنتهي، مو من حقك تتجاوزها. وهنا يبدي الفيلم بكشف طبقة أعمق من شخصية البطل. وراء هذا رجل النفط القاسي توجد علاقة معقدة جدا في فكرة العائلة. كلين فيو يحمل داخله صورة قديمة البيت من طفولته، يتذكره باعتباره أجمل بيت شافه بحياته، ويحكي عن حلم قديم بامتلاك مثله ويعيش به ويكون لأطفال يلعبون حواليه. لكن من يسأله هنري إذا كان يقدر يبني بيت يشبه هذا البيت اللي بباله، يرفض الفكرة وينتابه شعور حاد من الاشمئزاز. هاي المفارقة تكشف شيء أساسي بشخصية البطل، إنه يحمل حنين للعائلة والوقت نفسه يخاف منها، يرغب بالقرب ويهرب منها من الصير حقيقة. لذلك ممكن النظر إلى رحلته نحو الثروة باعتبارها وسيلة للهروب من مساحة

0: هنري، الرجل اللي يقدم نفسه باعتباره شقيق بلين فيو. وجوده يمنح دانيال شعور بالانتماء، كأنه وجوده عادة إلى الحياة، وكأنه الرجل وجد أخيرا شخص يشعر اتجاهه برابطة الدم. هاي العلاقة مهمة جدا لفهم شخصية بلين فيو. هاي اللحظة تكشف أنه خلف القسوة مساحة عاطفية كبيرة ظل الرجل يحاول إخفائها، وهي اللحظة اللي شفنا بيها دموع تسيل.
1: We'll offer $150,000 for full title.
2: When do we get our money, Daniel?
3: I look at people and I see nothing worth liking.
4: Don't bully me, Daniel, please!
3: I see the worst in people.
5: We have a sinner with us.
4: Get out of here, devil!
3: I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own.
0: الصراع بين دانيال بلينفيو وإيلاي صنداي يمثل صراع بين قوتين أساسيتين بالمجتمع الأمريكي، رأس المال والدين. بلينفيو يمثل رأس المال، النفط، الثروة، التوسع، الملكية والقوة الاقتصادية. إيلاي صنداي يمثل الدين، الكنيسة، الإيمان، الخطاب الروحي والتأثير على المجتمع. كل واحد بيهم يستخدم القوة تحقيق النفوذ، واحد يستخدم المال وواحد يستخدم الدين. والمفارقة أنه اثنينهم رغم اختلاف أدواتهم يشتركون بالرغبة بالسيطرة وحب المال. النفط بالنسبة لبلين فيو يتحول إلى وسيلة للهيمنة، والدين بالنسبة لإيلا يتحول أحيانا إلى وسيلة لإثبات السلطة. كل واحد منهم يريد يثبت للثاني أنه الأهم والأقدر والأقوى بالمجتمع، وينتهز الفرصة للحط من الآخر بأقرب فرصة. تستمر هاي الخصومة على طول الخط الأساسي للفيلم، وتتجلى بالمشهد الأخير حين تسيل الدماء فعلا. الفيلم ما يقدم واحدهم باعتبار الطرف الأخلاقي بمواجهة الطرف الآخر اللا أخلاقي، لكن يقدم الشر كوجهة نظر، الشخص الشرير إلى قصته اللي ممكن نفهمها ونفهم دوافعه وشخصيته اللي خلته يكون بهذا الشكل. ممكن قراءة There Will Be Blood باعتباره رحلة تنقيب، لكن النفط هنا يمثل طبقة واحدة بس من الحكاية، يمثل طبقة واحدة فقط من القصة. دانيال بلينفيو يحفر الأرض يبحث عن الثروة، والفيلم يحفر بالمقابل داخل شخصيته يبحث عن الإنسان المختبئ خلف هاي القسوة. نشوفه ببداية الفيلم داخل البير وحيد ومصاب، لكن مصمم على الوصول إلى الهدف. ونشوفه بنهاية الفيلم بالمشهد الأخير داخل قصره محاط بالمال والسلطة وأيضا وحيد. بين الصورتين تتغير حياته بالكامل، لكن تبقى العزلة هي الخيط اللي يربط البداية بالنهاية.

0: السينما دائما تخلينا نشوف الإنسان من زاوية مختلفة وتطرح أسئلة يمكن ما لها إجابة واحدة، وهنا يكمن سر جمالها وجاذبيتها. وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزويدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلة لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب. وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
2: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم شكاوى، الشكوى الأولى شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنباط، هذا اللي قام بالفعل مشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى، بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين لحكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدونية.
1: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
3: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول موضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
1: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقا أصيلا وجزءا من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
4: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عادية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين، لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
1: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في ميزان القوى المختلة، إذ يعود القانوني كاظم السعادي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
3: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة، وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
1: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف، مؤكدا أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية، ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبرا أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعا عن المبادئ الديمقراطية.
5: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم تساؤلات ويطلب منعتهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات، فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن، ويعني يلجؤون إلى القضاء، والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
1: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوة.
4: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
1: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع. يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
8: مستقبلهم قرار.
7: في ثانوية المفكر العربي،
8: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
7: مفتوحة الآن،
8: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
7: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
8: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
7: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
8: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
7: للتواصل 0775-444-4493.
8: ثانوية المفكر العربي،
7: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
8: لنصنع المستقبل.
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
10: كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: الهاتف المحمول وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء، بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد ذي الإمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات، الذي حقق فشلا ذريعا بدءا بالتقنية مرورا بالتسويق وانتهاءا بالتصنيع، أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدرا لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبرنوفا آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار، أو حتى دايموند كريبتو سمارت فون بسعر أكثر من مليون دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كانت ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا، أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقداً القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كان التباهي بسيره سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكلياً، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً أو اختراعاً جديداً، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن التاسع عشر ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلاً من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناءً على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعيا، وابتعادا عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبقشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهودا في التعرف إليها، خوفا من أن تكون ملابسها الراقية تمويها لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول، فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم، والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازاً وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منعه، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاءا بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا نافذا للتقييم. يكفي أن متخصصين في البنك الدولي يتحدثون عن بيانات الهاتف المحمول لقياس معدلات الفقر، وذلك بناء على تحليل بيانات الهاتف المحمول، وهي عبارة عن بيانات وصفية دون ذكر أسماء أصحابها لضمان الخصوصية، يجرى جمعها من المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبيانات، لكن دون معلومات حول محتوى الكلمات، فقط تسجيل عدد مرات إجراء واستقبال المكالمات والرسائل واستخدامات معلومات الهاتف، وبناء على هذه المعلومات والقياسات يجرى معرفة المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة، ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

الطريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة، فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

aşkı. شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجاً مبدعاً وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول مستقبل الإيمان لدى الشباب وهم ينغمسون في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا.

أحبتي، قد يكون محورنا مختلفا بعض الشيء عن يعني الكثير من القضايا التي نتناولها في هذا البرنامج، فالإيمان هو مفهوم كبير جدا، يعني لا يقتصر فقط على الإيمان الديني. لا، أنا هنا لا أخوض بالإيمان الديني، الإيمان الديني لكل إنسان إيمان وهو محترم ومقدر هذا الإيمان، ويجب أن يحترم. والشخص الذي لا يحترم إيمانات الغير، بمعنى لا يحترم أساسيات المجتمع ولا ينظر إلى التقدم في المجتمع على أنه تقدم حتمي، على أنه تقدم حتمي لابد أن يقع في يوم من الأيام. ولكن الإيمان هنا الذي أقصده الإيمان بالهوية، الإيمان بهوية الإنسان، سواء كانت دينية، سواء كانت قومية، سواء كانت وطنية، هوية الشخص. بصراحة، بملاحظة بسيطة، وبسبب الانغماس في السوشيال ميديا، الكثير من الشباب أقصد هنا فقدوا إيمانهم. عندما أقول فقدوا إيمانهم، قد يكون إيمانا دينيا، وقد يكون إيمانا بهوية معينة، إيمانا بالتراث، إيمان بالتراث، إيمان بالوطن. يعني الناس بدأت بصراحة بسبب الانغماس بالسوشيال ميديا تفقد مفهوم الهوية التي تجمع هي حولها. والغرب، وقد تكون هذه نظرة يعني يعتبرها البعض متشائمة، ولكن الغرب عندما ينظر إلى الناس تنسلخ من هويتها، يبدي هو يحل بهويته محل هذه الهوية. وبصراحة لا يوجد شيء يحل محل هوية الإنسان أبدا إلا هوية الإنسان نفسه. لأنه أنت عندما تنسلخ من الإسلام وتقول الإسلام ما يمثلني، عندما تذهب إلى الغرب، الغرب يعاملك على أنك مسلم سواء كنت انسلخت من الإسلام أو لا، فلذلك هنا راح تشعر بغربة شديدة. لذلك أدونيس يقول، قلتها في حلقات سابقة، من لا تراث له لا هوية له. يجب أن يكون لديك إيمان بالتراث، إيمان بالناس التي أنشأت هذا التراث. هسا اختلفنا معهم، توافقنا معهم، ولكن التراث يمثلك، ما تستطيع أن تنقطع مع التراث اللي عمره مثلا 2000 سنة، إذا حسبنا حتى ما قبل الإسلام، لا تستطيع أن تنقطع مع هويتك، سواء كانت هذه الهوية دينية، سواء كانت هذه الهوية قومية. هل تستطيع أن تنكر أنك عربي؟ خب شنو البديل؟ تعلمت إنجليزي، تتحدث إنجليزي، تقول أنا إنجليزي؟ ما ممكن، لأن اللغة لا تمثل الهوية التي أنت نشأت.

0: الإسلام كذا، تعرف الإسلام، تعرف هويتك، لا تستطيع أن تقول أنا لست مسلما. لا يجوز. يعني أقصد بذلك أنك تحتفظ بهويتك، هويتك الإسلامية الحضارية، لأن الإسلام يمثل حضارة ما ممكن تنقطع عنها. ولكن المشكلة هو أنه عندما تكون متطرفا لهويتك، يعني تكون إسلامي متطرف، مشكلة هذه، لأن راح تحارب الآخرين. كون مسيحي متطرف، مشكلة، تحارب الآخرين. كون عربي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. وتكون كردي متطرف، تحارب قوميات الآخرين. لذلك نشوف اليوم اليهود المتطرفون هم صهاينة، يقتلون ويذبحون وإلى آخره. المسلمون الإسلاميون المتطرفون هم إرهابيون مثل داعش والقاعدة وإلى آخره، وهذه الحركات التنظيمية الجهادية التي عاثت في الأرض فسادا، تقتل وتسلب وتحت الأراضي وإلى آخره. فإذا أيها الأحبة، الهوية مهمة، ولكن أن تكون منفتحة على الآخر بما فيها الهوية الإيمانية. يعني الإنسان، إيمانات الإنسان، إيمانات الإنسان بالأشياء، إيمانات الإنسان بالروح، إيمانات الإنسان بنفسه، إيمانات الإنسان بهويته إلى آخره. ولكن السوشيال ميديا غيرت من مفهوم الهوية، أطلقت الهوية، وبصراحة مو فقط أطلقتها، إنما أبادت الحدود. يعني أصبح لا يوجد هنالك حد لتسلط هوية على أخرى. إذا أنت كنت قوي تقدر تسلط على آخرين، نقطة راس سطر يعني. إذا أنت كنت ضعيفا لن تستطيع أن تتسلط على الآخرين، فيتسلط الآخرون عليك. فلذلك البين بين أن تكون أنت متوازنا، متوازنا في الإيمان بهويتك أولا، متوازنا بالإيمان بهويات الآخرين، وبالنتيجة ماكو أحلى من التوازن. السوشيال ميديا، التكنولوجيا الفائقة، القدرات التكنولوجية العالية، انغماس الناس في هذه التكنولوجيا أشكل على الهوية. حتى أصبح الشباب اليوم بصراحة هلامي، ليس له هوية واضحة. تسأل هسه أي شاب، تسأل عن بعض الأفكار والعلوم والفلسفات والأشخاص الذين مروا بتاريخ هذه الأمة، ما يعرف عنهم شيء، ما يعرف عن تاريخ بلده شيء. والتاريخ هو أساس الحاضر، وهو صنف قراءة المستقبل. لأن أنت إذا ما تقرأ تاريخ أمة ما تستطيع تتعامل معها أبدا، لأن التاريخ قد يعيد نفسه، وقد يتشكل ولكن وفق يتشكل في المستقبل ولكن وفق التاريخ. يعني المستقبل يتشكل وفق الماضي. فأحبتي، يعني هذا الموضوع بصراحة شائك، ولذلك الكثير من الشباب اليوم يبحث عن هويته الضائعة للأسف الشديد. فدعوتنا إلى الشباب أن يقرأوا، أن يكثفوا من قراءتهم في تراثهم، في تاريخهم، في الشعر، في قراءة القرآن نفسه، لأن القرآن هو جزء من الهوية. نعم، هو جزء من الهوية اللغوية، وهو جزء من الهوية الإسلامية، وهو جزء من هوية المجتمع. فأنت عندما تريد أن تعرف هويتك، عليك أن تطلع، عليك أن تطلع على كتابات المفكرين الكبار الذين قرأوا في هذه الأمة وشحذوا الهمم وتفلسفوا وفكروا وغيرها. والأسماء عديدة، إن شئنا أن نعدد من تراث المعتزلة حتى يومنا هذا، من مفكرين من شتى بلاد الوطن العربي، سواء كان من الجزائر محمد أراغون، من تونس الحبيب بوجناحي، من مصر طه حسين وعلي عبد الرازق، ومن سوريا، من العراق وإلى آخره. أسماء عديدة وكبيرة وكثيرة هي تشكل الهوية الفكرية العربية والإسلامية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: تعج منصات التواصل الاجتماعي بآراء وتعليقات وتحليلات حاسمة تتناول مختلف القضايا بثقة مطلقة، حيث يظهر المستخدم ذاته في هيئة المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمعلق الرياضي دون أن يملك معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. وهذه الظاهرة باتت تعرف اصطلاحا بالرأي الساخن في الوقت الذي اعتمد فيه النموذج التقليدي للمثقف على التمهل والقراءة والتحليل دون مطالبة بإعلان موقف في كل قضية. أصبح الصمت اليوم يفسر كعجز عن مواكبة اللحظة، ويخاطر الصامتون بعقاب الخوارزميات التي تخيفهم من المشهد. وفقا لقاموس ميريام وبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية يعتمد الإثارة والقطعية لجلب التفاعل والاصطفاف أو الغضب، ويطرح بثقة حتى مع غياب المعرفة المتخصصة. وبينما يترك التحليل الجاد مساحة للأسئلة والمراجعة، يهدف الرأي الساخن إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة كأذكياء وأغبياء أو وطنيين وخونة، مما يمنح القارئ إحساسا سريعا باليقين. وتوضح الدراسات كيف تحول الانتباه إلى عملة رمزية تقاس بعدد المتابعين والمشاركات، وتترجم إلى نفوذ وأرباح. فكلما نجح الفرد في الاستحواذ على الانتباه ارتفعت قيمته بغض النظر عن دقة ما يقدمه. وفي دراسة أجرها باحثون من جامعة ييل عبر تحليل أكثر من 12 مليون تغريدة لنحو 7000 مستخدم، تبين أن التعبير عن الغضب الأخلاقي عندما يحصل على مكافآت اجتماعية تتمثل في الإعجابات وإعادات النشر يدفع المستخدمين إلى تكرار اللغة الغاضبة وتكثيفها. فالخوارزميات لا تقيم عمق الأفكار بل تقيس حجم التفاعل، مما يجعل الرأي الساخن المنتج الأكثر تفضيلا وتداولا. ويمكن فهم كيفية صناعة المثقف المزيف عبر مفهوم رأس المال الرمزي الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو. فبدلا من المسار التراكمي الطويل للتعلم والإنتاج المعرفي، أصبح بإمكان المؤثر بناء صورة المثقف عبر أداء الدور أمام الجمهور وتحويل التفاعل إلى نفوذ. متوسلا بإقحام أسماء الفلاسفة والمصطلحات المتخصصة كديكور للإيحاء باتساع المعرفة، كما يتعامل صاحب هذا الرأي مع التصحيحات والنقاشات باعتبارها هجوما يؤكد صواب موقفه وتزيد من انتشاره.
0: أحبتي، إذن أتاحت هذه المنهجية للباحثين قياس الاتجاهات العامة بالتزامن مع الاستماع إلى الشباب وهم يصفون تجاربهم ومخاوفهم بلغتهم الخاصة، كما درست الأسئلة العلاقة بين الهوية الدينية والوسائط المختلفة بما فيها الأفلام، المسلسلات، الموسيقى، المقاطع الصوتية، منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق قراءة النصوص المقدسة والصلاة والتأمل. والشاشات تمنح العزاء والإلهام كما عبر عنها بعض الكتاب، إذ أظهرت النتائج أن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غيرهم شعروا في وقت ما بالتأثر أو العزاء أو الإلهام الروحي نتيجة متابعتهم عملا إعلاميا أو محتوى رقميا. ولا يقتصر هذا التأثير على الأفلام والمسلسلات التاريخية، بل يمتد إلى الموسيقى والمقاطع الصوتية والقصص التي تتناول الفقد والأمل والمعنى والانتماء. كذلك أحبتي، لا تصف الدراسة التي نحن بصددها الشباب بأنهم متلقون سلبيون لخوارزميات المنصات، بل تظهرهم فاعلين يختارون المحتوى ويختبرونه ويستخدمونه في بناء فهمهم الخاص للإيمان والهوية والانتماء.

وفي محور آخر وهو علمي، دراسة علمية تدل على تسرب المياه السطحية في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وماذا شكلت بعدها؟

0: أحبتي، فيما يخص الدراسات العلمية، هنالك دراسات علمية أساسية ومهمة تفسر لنا كيفية تكون الأرض نفسها. يعني تصوروا أن العلماء يحتارون بصهارة البراكين، كيف نشأت البراكين أو كيف تنشأ. فهنالك الكثير من الجوابات العلمية، يعني بعض هذه الأجوبة العلمية أن البراكين قد تكونت بفعل معادن تنصهر في باطن الأرض، في لب الأرض، ثم تخرج بفعل الضغط والحرارة. ولكن اليوم نحن بصدد دراسة علمية جديدة، طبعا أجراها باحثون أستراليون، أن تسرب المياه السطحية بما فيها مياه البحر، مياه المحيطات، الأنهار في أعماق الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام ساعد في تكون الصهارة وتشكل البراكين. إذن حتى البراكين تتشكل بفعل المياه، وهذه هي أساسيات وجود الماء في الأرض، له أسوة أساس في تكون كل شيء في الأرض. ولكن السؤال الذي يطرح، ما علاقة تسرب الماء إلى الأرض باندلاع البراكين؟ فهنالك ما يعرف بوشاح الأرض، وهو منطقة صخرية داخل الأرض، داخل قشرة الأرض. فعندما تختلط أو تضاف الماء إلى صخور الوشاح الأرضي، تشبه إضافة الملح إلى الجليد، فالملح يخفض من درجة انصهار الجليد، ويفعل الماء الشيء نفسه مع الوشاح الأرضي، فبخفض درجة انصهاره يولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: كشفت نتائج دراسة علمية جديدة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين في جامعة أديلايد عن أدلة غير متوقعة تشير إلى تسرب المياه السطحية للمحيطات إلى أعماق باطن الأرض قبل أكثر من 3 مليارات عام، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تكون الصهارة وتشكل البراكين العتيقة. وتكتسب هذه الأدلة أهمية استثنائية كونها تعود إلى حقبة سحيقة سبقت تشكل الصفائح التكتونية الصلبة المعروفة بكونها الآلية الوحيدة المألوفة لنقل المياه إلى وشاح الأرض، وذلك عن طريق انزلاق الصفائح فوق بعضها البعض كما يحدث اليوم امتداد منطقة حلقة النهر في أعماق المحيط الهادي. وللإجابة عن كيفية تسرب المياه بغياب تلك الصفائح، اعتمدت الدراسة على فحص صخور بركانية فريدة في درع بيلبارا بغرب استراليا تعرف بحمم وواندو، ويتراوح عمرها بين 3 مليارات و10 ملايين سنة و3 مليارات و13 مليون سنة. وأوضح الباحثون أن هذه الصخور احتفظت بنسيجها الأصلي وبالبصمة الكيميائية الدقيقة للمياه القديمة، حيث أدى وجود الماء في مصدر الوشاح إلى تغيير توازن العناصر الكيميائية أثناء تصلب الحمم البركانية. ولحل هذا اللغز العلمي اقترح الفريق البحثي آلية بديلة أطلق عليها اسم الاندساس بالتقطير، فبدلاً من انزلاق صفيحة كاملة بسلاسة كما يحدث في العصر الحديث، كانت أجزاء باردة وكثيفة ومحملة بالمياه من القشرة تنزلق وتنغمس بشكل متقطع وعلى دفعات محدودة في الوشاح الساخن بغياب حدود متصلة بين الصفائح وأثناء غوصها. كانت هذه الأجزاء تطلق المياه المخزنة فيها، مما أدى إلى خفض درجة انصهار صخور الوشاح بطريقة تشبه تماماً إضافة الملح إلى الشوارع الجليدية لخفض درجة تجمد الجليد، وهو ما ولد صهارة جديدة صعدت إلى السطح وراكمت السلاسل البركانية. وحول مدى إسهام هذه الظاهرة المبكرة في جعل الأرض صالحة للحياة، توخى الباحث الرئيسي الحذر موضحاً أن وجود صخور بركة ستيرلي بمنطقة بيلبارا والتي يبلغ عمرها نحو 3 مليارات و400 مليون سنة يثبت أن المحيطات وأشكالاً من الحياة كانت قائمة بالفعل قبل تشكل حمم واندو، غير أن هذا الاكتشاف يؤرخ بدقة لبدء آلية كوكبية رئيسية لتبادل المواد بين السطح والأعماق، وهي عملية أساسية نظمت على المدى الطويل كميات المياه السطحية وغذت النشاط البركاني الذي أسهم تدريجياً في تشكيل الغلاف الجوي والمحيطات ورسم ملامح كوكب الأرض كما نعرفه اليوم.

إذن أحبتي، بفعل تسرب الماء واختلاطه بوشاح الأرض تنخفض درجة انصهار الوشاح ويولد صهارة تصعد إلى السطح وتتفجر، ولهذا السبب تشكل سلاسل البراكين في قاع المحيط الهادي خطوطا تحاذي انزلاق الصفائح التكتونية. ولكن السؤال، هل كان لهذه الظاهرة المبكرة دور في نمو كوكبنا نحو عالم صالح للحياة؟ فهنا المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة يتوخى الحذر بقوله إن الماء كان ينتقل بالفعل من السطح إلى الوشاح ويغذي النشاط البركاني منذ أكثر من 3 مليارات سنة، لكن هذا لا يعني أن الأرض أصبحت أكثر ملائمة للحياة في تلك اللحظة تحديداً، خاصة أن المحيطات كانت موجودة بالفعل قبل ذلك بأكثر من 1 مليار سنة. أحبتي، الأرض دائما ترتبط كل تفاصيلها، يعني كل ما يوجد في الأرض سواء كان في داخلها أو على سطحها يرتبط بعضه ببعض. لذلك الدراسات الجيولوجية لماذا مهمة؟ طبعا احنا في العراق فروع الجيولوجي دائما تكون أقل، تقبل أقل المعدلات، لكن هي في حقيقتها هي من أهم الفروع في العالم، لأن دراسة الجيولوجي، دراسة الصخور، دراسة سطح الأرض، دراسة باطن الأرض هي التي تعطيك المعلومة الأساسية، ماذا يوجد في داخل الأرض، ماذا يوجد على بعد كذا متر من الأرض، ماذا يوجد تحت سطح الأرض. الدراسات الجيولوجية أساسية في فهم تشكل البراكين، في فهم تشكل الفيضانات، في فهم تشكل سطح الأرض نفسه وباطن الأرض. فبالنتيجة أيها الأحبة، الأساسيات العلمية في مثل هذه الدراسات تشكل منطقا مهما لفهم تشكل الأرض منذ مليارات السنين، بل حتى مآلاتها، يعني كيف ستؤول في الأرض بعد كذا مليون سنة وكيف ستكون بعد كذا مليون سنة وغيرها من التفاصيل. طبعا واحدة من الأمور هي البراكين وأخرى الزلازل. الزلازل يعني إلى الآن العالم يحتار فيها. صحيح هنالك دراسات تشرحها تشريحا كاملا، وبعض الدراسات والقياسات العلمية المضبوطة التي تعطيك مقدار هذا الزلزال، وقبل فترة كان هنالك زلازل في عدد من مناطق العالم، زلزال كولومبيا كان زلزالا مخيفا، يعني زلزال في الفلبين قبل فترة أيضا مخيف. ودائما ما تساءل العلماء حول الزلازل هذه المرة، هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ هذا ما سيجيب عليه المحور الثالث، ولكن بعد الفاصل.

0: إذن أحبتي، على مدى عقود تساءل العلماء، هل يؤثر تغير المناخ في النشاط الزلزالي والبركاني للأرض؟ فحوصات علمية جديدة تؤكد وجود علاقة ملموسة بين ظواهر مرتبطة بالتغير المناخي مثل ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد، ارتفاع مستوى البحر والنشاط الزلزالي للأرض. طبعا المثير في هذه الدراسات أنهم باحثون سويسريون لاحظوا تحولا كبيرا في نمط النشاط الزلزالي في منطقة مونت بلانك في جبال الألب، كشفت الدراسة التي نشروها في دورية ساينس العلمية أن الزلازل الصغيرة في المنطقة والتي تمتد عبر سويسرا وفرنسا وإيطاليا أصبحت تحدث بشكل سنوي منذ عام 2015، وأن هذا التغير مرتبط بموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ. مزيد من التفاصيل نستلهمها ونستقرئها في سياق التقرير التالي.
1: على مدى عقود طويلة تساءل العلماء عن مدى تأثير التغيرات المناخية في النشاط الزلزالي والبركاني لكوكب الأرض، واليوم تؤكد فحوص علمية جديدة وجود علاقة ملموسة بين ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر وبين تحفز النشاط التكتوني في أعماق الأرض. وأظهرت النتائج المنشورة في دورية نيتشر العالمية بقيادة عالم الزلازل النيوزيلندي جيمس مورهيد أن نظام الصدع في شرق أفريقيا شهد زيادة بسرعة التصدع وتواتر الزلازل والبراكين قبل أكثر من 4000 عام إثر انكماش بحيراته الرئيسية نتيجة جفاف المناخ. وفي سياق متصل كشفت دراسة سويسرية أن الزلازل الصغيرة في منطقة مونت بلانك بجبال الألب أصبحت تحدث بشكل سنوي منذ عام 2015 بسبب موجات الحر الناجمة عن الاحترار العالمي. وأوضح جيمس مورهيد أن المناخ يؤثر في القشرة الأرضية عبر تغيير الأحمال السطحية للرواسب والمسطحات المائية، فذوبان الكتل الجليدية الهائلة في جبال الألب وكذلك القطبين يزيل الثقل الذي كان يكبح الصدوع لأجيال، ما يجعل الطبقات الأرضية ترتد نحو الأعلى وتتحرك الصفائح لتعويض الضغط، كما أن انتقال مياه الجليد المذاب إلى المحيطات يفرض إجهادات جديدة على قيعان البحار وحواف الصفائح ويولد قوى طاردة مركزية تؤثر في دوران الأرض ومحورها، وللماء دور مزدوج ومحوري، إذ إن تراكم المياه بالبحيرات يزن القشرة ويعمل على تشويهها، بينما يغير تسرب الأمطار الغزيرة من ضغط السوائل داخل شقوق الصخور، ما يقلل الاحتكاك بين الصدوع ويسهل انزلاقها. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يضغط على المنحدرات القارية والصدوع الساحلية، ما يحفز الانزلاقات الأرضية تحت الماء وثوران البراكين بالجزر وموجات تسونامي المدمرة. ويخلص الباحثون إلى أنه رغم كون حركة الصفائح التكتونية هي المحرك الأساسي للزلازل، فإن العوامل المناخية تلعب دوراً محفزاً يفرض تحديث خرائط المخاطر الجيولوجية لتشمل التوقعات المناخية بشكل متكامل.
0: إذن أحبتي، تظهر الدراسة التي أجراها الباحث النيوزيلندي في شرق أفريقيا الارتباط الوثيق بين التغيرات الهيدرولوجية والزلازل، وتؤكد هذه الدراسة أن دورة الماء ليست عملية سطحية فحسب، بل تمتد تأثيراتها إلى أعماق تصل إلى 4 كيلومترات تحت سطح الأرض. وبحسب الباحثين فإنه يتعين مراقبة منسوب المياه الجوفية كمؤشر للنشاط الزلزالي المحتمل. ومن ناحية أخرى، يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تمدد المياه وحرارتها على استقرار البراكين والصدوع الساحلية، حيث تضغط كتلة المياه الإضافية على قاع المحيطات.

المحيطات والمنحدرات القارية بنسب هائلة تؤدي إلى تغير توازن القوى الميكانيكية في المناطق النشطة جيولوجياً قرب السواحل، كما أن تغير الضغط الجوي بفعل تغيرات المناخ والبحري يحفز من الثورات البركانية في الجزر المحيطية، وتزيد هذه القوى الميكانيكية من احتمالات حدوث انزلاقات أرضية ضخمة تحت سطح الماء، مما يولد موجات تسونامي مدمرة تهدد التجمعات السكانية الساحلية بشكل مباشر وكبير. إذن أحبتي، الأمور لا تتوقف فقط عند التغيرات المناخية، ولكن الأمور تمتد إلى أن تكون التغيرات المناخية لا تؤثر فقط في درجات الحرارة والاحتباس اللي تحدثنا عنها كثيرا، ولكن تؤثر في النشاط الزلزالي والبركاني أيضا للأرض، مما قد يشكل علامات استفهام خطيرة في المستقبل القريب والبعيد على سكان الأرض.

وبسبب سهولة إبداء الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من الناس فاهما بكل شيء.

أحبتي، الرأي للأسف أصبح يسبق المعرفة، ولكن الصحيح أن المعرفة يجب أن تسبق الرأي. يعني أنت لازم تكون عندك معرفة بحقيقة الأمر قبل أن تبدي رأيك فيه. إحنا لا، للأسف الرأي يسبق المعرفة. يعني الرأي عند الكثير من الناس يعطي رأيه بشيء، ولكن هو ليس مختصا. مو بس ليس مختصا، هو لم يفهم ماذا يقول المقابل كي يعطي رأيه، مع ذلك يعطي رأيه. لذلك مواقع التواصل الاجتماعي بصراحة تعج بالكثير من التعليقات والتحليلات اللي بعضها غريب، ونسبة كبيرة من رواد هذه المواقع يقدمون بكل ثقة آراء حاسمة عن كل شيء تقريبا. يعني المحلل السياسي يعني المحلل السياسي هو ذاته الخبير الاقتصادي، وهو ذاته المعلق الرياضي، وهو أيضا الخبير الفني، دون أن يملك هذا الشخص معرفة حقيقية بأي من هذه المجالات. هذه الظاهرة أصبح لها اسم، هو الرأي الساخن. لذلك بصراحة نشوف بعضهم لا يفكر بكل شيء. هو جميل أن يفكر الإنسان بكل شيء، بس غير يصير عنده معرفة. لذلك قيل أن الثقافة هي أخذ شيء من كل شيء. لا، الأخ كل شيء ما عنده معرفة، يبدي رأيه في كل شيء. بالفن التشكيلي ينطيك رأيه، يعلق على لوحة ما عنده مشكلة، حتى وإن كانت لوحة عالمية، كان قد رسمها مايكل أنجلو مثلا، كارثة. وليس لديه مانع أن يبدي رأيه في شعر المتنبي، أو أن يبدي رأيه السياسي في الحكومة الحالية، طبيعي جدا، بل هاي عادي، الكل يبدي رأيه في السياسة. أو ليس لديه مانع أن يبدي رأيه في أمر ديني شائك على الفقهاء، بس هو ينطي رأي به، جميل، هو فقيه أيضا. فبصراحة مثل هكذا آراء ساخنة، أو الرأي الساخن هذا اللي يتحرك على كل المجالات، هذا يعني الناس معطته مجال، الناس يجوز تعلق له، يجوز تشيد بآراءه،

أو انقطاعهم عن المجتمعات الدينية، بل يشير إلى تحول هيكلي أكثر عمقاً تندمج فيه الشاشات الذكية مع الممارسات الروحية اليومية دون أن تحل محل الأسرة أو دور العبادة والعلاقات المباشرة. وأظهرت الدراسة العلمية التي حملت عنوان مستقبل الإيمان، الشباب ووسائل الإعلام والروحانية والصادرة عن مركز الباحثين ورواة القصص المستقل المرتبط بجامعة كاليفورنيا أن الشباب يستخدمون التطبيقات والموسيقى والمقاطع المصورة لاستكشاف المعتقدات والدعم النفسي، بينما يلجؤون لعلماء الدين عند مواجهة أسئلة وجودية أو أزمات إيمانية عميقة. اعتمد الباحثون منهجية متكاملة شملت عقد 24 مجموعة نقاش افتراضية بين فبراير وأبريل منذ عام 2026، شارك فيها 86 شاباً يمثلون 9 تقاليد وطوائف دينية. أعقبها استطلاع وطني في الولايات المتحدة شمل 2000 مشارك بأعمار بين 16 و24 عاماً. وأفادت النتائج بأن أكثر من 97% من المشاركين المتدينين و80% من غير المتدينين شعروا بالإلهام والارتياح الروحي عبر المحتوى الرقمي والموسيقى والقصص التي تتناول الأمل والمعنى. كما أشار 67% من المتدينين و78% من غير المتدينين إلى أن الإعلام ساعدهم على استكشاف أفكار وممارسات روحية جديدة والتغلب على التوتر والقلق عبر النصوص المقدسة في الهواتف. وأوضحت الدراسة أن نحو 68% من الشباب يتواصلون حول المحتوى الروحي مع أصدقائهم عبر الرسائل الخاصة والمجموعات المغلقة بسبب حساسية المسائل الدينية وتجنبا للسخرية أو سوء الفهم بالساحات المفتوحة. ورغم هذا الحضور الرقمي المتزايد، أكد أكثر من 60% من الشباب المتدينين أن ممارساتهم تظل راسخة في المساحات التقليدية كالمساجد والكنائس والمعابد والتجمعات الأسرية المباشرة، مما يدحض التصور القائل بأن الفضاء الافتراضي التهم دور المؤسسات الدينية والمجتمعية.

أحبتي، إذن وفقا لقاموس ميريام ويبستر، فإن الرأي الساخن هو رأي أو رد فعل سريع الإنتاج ذو صياغة قوية، غالبا ما يتعمد الإثارة أو القطعية، مصوغ بطريقة تستدعي الإعجاب والاصطفاف أو الغضب، ويتحدث صاحبه عادة بثقة حتى مع عدم امتلاكه معرفة متخصصة أو يقين بشيء، بينما يترك تحليل الجاد يترك مجالا للأسئلة والمراجعات والاحتمالات المتعارضة. الهدف الأساسي للرأي الساخن، هاي الآراء اللي نشوفها سريعة جدا وممتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي، هو جذب التفاعل والانتباه. لذلك يميل عادة إلى اختصار القضايا المعقدة في ثنائيات حادة، أذكياء وأغبياء، فلان هذا ذكي، هذا فلان غبي، منو أنت اللي خلاك تحدد؟ وطنيون وخونة، هذا وطني هذا خائن، منو أنت؟ منو أنت كي تعطي رأيك في فلان وطني وفلان خائن؟ أو باختصار، نحن في مواجهتهم. وهكذا يقدم فلانا رأيا قاطعا بلا مساحة للتساؤل، ويمنح القارئ أو المستمع أو الرأي إحساسا سريعا باليقين والحسم. طبعا الرأي الساخن هنا، الهوت تيك كما يسمى، يصنع مثقفا مزيفا، ويمكن فهم هذه الظاهرة من خلال مفهوم رأس المال الرمزي الذي طوره عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، وهو يشير إلى المكانة التي يحصل عليها الفرد نتيجة اعتراف مجموعة أو جماعة بقيمته، لتتحول هذه المكانة إلى شرعية ونفوذ وقدرة على التأثير وتوجيه الآخرين. إذن أحبتي، الآراء يجب أن تستند إلى معرفة تراكمية، وأن تفرق بين الوقائع والتفسيرات الشخصية، مع توضيح حدود معرفة أصحابها وانفتاحها أمام المراجعات والتساؤلات.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا حكينا في الحلقة الماضية بشكل مبسط عن القيمة، قيمة الأطفال وقيمة الطفل، وكلمة قيمة دائما تحيننا إلى السعر، والسعر يعني عندما يتعلق بالأطفال كأنما هناك عملية بيع، كأنما هناك عملية متاجرة في اللحظة الأولى، في الوهلة الأولى يبين لك الموضوع بهذه الطريقة. وإحنا حكينا عن معنى القيمة العاطفي اللي هو مختلف تماما عن معنى القيمة المادي.

وكيف احيانا يتجس اللي اصاب العمى في اخر سنوات عمره. كان معروف انه ماذا هو عطاء, يعني لديه عطاء كبير اللي يجي كرمه ما يخلي يعني بدون اموال. فكان يمشي, هو ما يمشي, هو فقد بصره. فكان يعني عنده خادم, وهذا الخادم يعني لازم من ايده ويمشون سوا. فلاقاهم واحد فيعرف عبد الله بن عباس فطلب منه فلوس, فباوع له. يعني هو اخر سنوات عمره وما عنده فد يعني اموال كثيره مثل قبل. فسال الخادم قال له شنو عندنا؟ قال له عندنا كذا كذا. قال له انطيه اياه كلهن. انطاه. فباوع نوى للسائل, قال له, وباوع للخادم, قال له قال للخادم انت من الان خادم فلان. انطار خادم مالته, انطار خادم مالته نفسه. شي علق, انا شفت محاضره للشيخ احمد الوائلي الله يرحمه, هي بثت على الاذاعه ايضا. فيعلق الشيخ يقول هو هنا لم يعطه قيمه ماديه, هو انطى بصره. هو هنا اكرمه ببصره, انطى البصر, يعني انطى القدره على الرؤيه. عندما وهبه الخادم, هو كان الخادم بمثابة العصا التي يتوكع عليها في المسير, العين التي يرى بها. لذلك القيمة مال الأشياء هي بالحقيقة مو قيمة واحدة. مرات واحد عندما مثلا يعطيك مبلغا معينا, هو أنت تدري أنه مثلا بس هذا عنده, أو هو جاي ينطيك من واجبات الأخرى حيال نفسه. يجوز هو عنده فد شيء مهم يريد يسوي بطل يسوي على مود ينطيك او يساعدك. لذلك قيمه الاشياء مرات مو بالاشياء, وانما بما تعنيه هذه الاشياء. وهنا اكو فرق كبير بين القيمتين, لان الاشياء دائما لها وجه مادي, لكنها ماذا تمتلك ايضا وجها اخر معنويا. حتى الفلوس, الفلوس بالنهايه لها وجه مادي, بس بالحقيقه ايضا لها وجه اخر معنوي. ونحن اذ نتكلم عن قيمه الاطفال فنتكلم عن وجهين. احنا من با يعني من حاول نصير ملائكيين. الطفل له قيمه ماديه, نعم له قيمه ماديه, لكن هذه القيمه الماديه تكاد تكون شنو سطحيه اذا ما قورنت بمن بالقيمه المعنويه. وغالبا طبعا اكو مقوله غريبه قريتها مره في كتاب, وهي تتحدث أنه أسوأ استثمار ممكن أن يقوم به الوالدان هو أن ينجبوا طفلا. غريبة شوي, يعني أسوأ شيء ماديا, لأن الطفل خصوصا في الحياة الحديثة هو يعني سبب لفقدان الأموال. هو طفل وهو رضيع, أنت تصرف عليه, يكبر شيئا فشيئا تصرف عليه أكثر, يجي وقت المدرسة طببه أفضل مدارس, تحرص على أنه حتى الوجبات هو اللي يختارها أو تجيب له بالوجبات الأشياء اللي هو يحبها, تطمئن على مستواه الدراسي, احتمال تجيب له خصوصي, احتمال طببه كلية أهلية, احتمال كبير الزوجة, احتمال كبير تدور له سكن بعد الزواج. وبعدين من الصر عنده أزمة حتى ومن هو يستقل عنك, أنت لازم شنو واقف له سند وكذا إلى آخره. هذا طبعا لا يعني انه تجيبون اطفال, لكن بالنهايه اكو قيمه انت تريدها او تريد تستحصلها من وراء هذه القيمه الماديه, لكنها قيمه ماذا اكبر, لانها قيمه تتعلق بالمعنى.

نسعى. لذلك قيمة الأشياء هي تتعلق بمعاني هذه الأشياء أو بما يمكن أن يكون عليه هذا المعنى لدى إنسان معين، وهو معنى متغير. ما طول يتعلق بال يعني أكو جانب معنوي بالموضوع، فهناك تغيرات كبرى بين إنسان وآخر وبين طفل وآخر وبين حالة وأخرى. يعني تخيل مرة مثلا ما تجيب 6 سنوات وجابت بالسنة السابعة، ما يعنيه الطفل الأول لها هو مختلف تماما عن ما يمكن أن يعنيه لامرأة أخرى، تماما مختلف. لأن هنا ما متعلق بي من بالطفل فقط، متعلق به بالتجربة، التجربة التي يمكن أن تمنح الأشياء معنى إضافي تدعم المعنى. يعني تتذكر هاي 6 سنوات، تتذكر كل ما قيل لها، كل التنابز وكل الكلمات السيئة ربما، وكل التهديدات وكل المخاوف من أن يلجأ زوجها إلى امرأة أخرى مثلا أو زوجة أخرى، وكل وكل وكل مراجعات الأطباء وكل الخسائر المادية، ويمنح هذا الطفل كيان آخر مختلف تماما. لأنه ماذا؟ لأنه يمثل سردية مختلفة لدى هذه المرأة. أكو كاتبة، وهذه الكاتبة تتحدث عن اسمها زليزر، هذه تتحدث عن كيف أنه المعاني الأشياء تتغير خصوصا بالنسبة للطفل. تقول ما معناها؟ أنه الطفل كان في القرن 19، كان الطفل له معنى اقتصادي، له معنى ماذا؟ اقتصادي مادي، وكانت هاي قيمته بالحقيقة. هسه قد يكون الكلام الآن صعب أنه نفهمه، يعني معقول الطفل قيمته اقتصادية؟ الطفل هذا اللي يعنينا احنا حياتنا واللي ممكن نبذل الغالي والنفيس لأجله يساوي قيمة مادية؟ هي تقول نعم، الحياة تغيرت ومعاني الأشياء تغيرت أيضا. في الماضي في القرن 19 يتحدث، يعني تقول كان للأطفال قيمة ماذا؟ قيمة مادية، وهكذا أصلا يعوض الشخص اللي يخسر طفل بسبب شخص آخر، ينقتل أو شركة تقوم بعمليات معينة وآلياتها تسحق طفل، وتذكر حادثة يعني هي في هذا الشأن، أنه طفل يعني انسحق أو كذا أو تعرض لحادث من شركة السكك الحديدية، تقول بالمحكمة فطلبوا تعويض الأسرة، فلازم على الأب، كان واجب على الأب أنه شنو؟ أنه يجيب أدلة أنه ابنهم كان مفيد لهم ماديا يعني حتى يعوضونه، لأن قيمته شنو الطفل؟ قيمته مادية. إذا ما يقوم بعمل مادي ها المحكمة ما راح تعوض. فكان شيء لهم، يقولهم والله أنا كنت أودي مشاوير، يعني يقضي لي مشاوير، ومرات أو أولادي اللي أصغر منه هو يقوم برعايتهم، يعني بالاهتمام بهم بكذا إلى آخره. فالمحكمة ما شافت إنه هذا فد يعني سبب منطقي حتى تعوض تعويض مهم، عوضوا تعويض مهم. ثم تقوم وتذكر هذه الكاتبة مرة أخرى حادثة مشابهة حدثت في منتصف القرن 20 لطفل أيضا توفي لسبب من هذه الأسباب، يعني مع شركة أو كذا، يعني شركة قامت يعني بقتل هذا الطفل بشكل غير متعمد. فطلبوا العائلة، طلبوا قيمة الخسارة اللي خسروها بهذا الطفل. المحكمة جل عوضتهم 750,000 دولار، يعني هواي قيمة مادية هواي. بس ليش صار هذا التحول؟ السبب هنا خطير جدا طبعا، ومهم جدا انه نفتهمه. في القرن 19 كان للطفل قيمة مادية يعوض على أساس هذه القيمة المادية، في القرن 20 صار الطفل لا يعوض بثمن، صارت ما إلى قيمة مادية أصلا، صاروا يطردون يعني يحاولون أنه الأطفال ما يشتغلون بالشركات، مو يعني هناك قوانين تحظر عمل الأطفال القاصرين أصلا، يعني إحنا ما نريد قيمة مادية للطفل. وكان التعليم شنو؟ إلزامي في كثير من الدول، وكان بس شنو نمت في مقابل فقدان القيمة المادية؟ القيمة المعنوية. فمن بالمحكمة الأب من يخسر طفل شجرهم يقولهم أنا خسرت التجربة العاطفية، أنا خسرت سندي المستقبلي،
أنا خسرت القصة الستوري، فتعال تعوضنا عن أشياء لا تعوض بثمن، فراح يصير تعوضها شنو أكبر. ولذلك دائما شوف المحاكم الأمريكية مثلا، من واحد يصير ويا حادث ما يركز يقولهم والله انكسرت يدي، يقولهم لا تأذيت أذى نفسي. جاي تلاحظ وين يركز المحامي؟ المحامي يركز على الأشياء التي لا تقدر بثمن، حتى شنو حتى التعويض يصير هواي بهذه الطريقة. ولذلك وهذا همنا بجانب ذكاء طبعا. المهم فهناك نقل بالتجربة، تحول معنى الطفولة من معنى إلى معنى آخر مغاير تماما.

طبعا فكرة أنه الطفل يعوض بمال وهي فكرة أحيانا تكون مربكة، لأن هذا شيء ما يساوي أو لا يمكن أن يقدر بثمن، ولكن أنا بالنهاية أضع له ثمن. طبعا النظام الرأسمالي هو لا يرى، يعني تنظيريا على الأقل لا يرى أن هناك قيمة للطفل ماديا، لكنه يرى أيضا أنه القيمة المادية من شأنها أن تصف القيمة المعنوية. بما أنه القيمة المعنوية كبيرة، فأنا أقدر أوصف في الأقل أو دلالة على الخسارة، يعني من أخسر ابني ويجون يعوضوني ماديا، فهذا دليل على الخسارة، دليل على الخسارة البالغة اللي أنا خسرتها، جزء من المواساة، ماذا؟ أن يقدم لي تعويض جيد بهذه الطريقة. ولذلك ما يحصل عليه الطفل أو ما تحصل عليه العائلة من الطفل قد تغير. في القرون الماضية كان ينظر إلى مواصفات الطفل الجسدية المتعلقة بالقوة حتى ممكن يفيد، حتى الدراسات تتحدث عن أنه كان اللي يريد يتبنى، من يروح يريد يتبنى طفل، يبحث بمن؟ يبحث عن المزايا الجسدية التي تؤهل الطفل عندما يكبر إلى أن يؤدي وظائف، شنو؟ جسام أو وظائف جسيمة أو وظائف يعني قوية تتناسب مع القوة البدنية وكذا إلى آخر، حتى يستفيد منه. بينما الدراسات نفسها تتحدث، وهذه دراسات مسجلة، يعني تتحدث عن أنه نظريات أو فكرة التبني الآن صارت مختلفة. عندما تذهب العائلة لأن تتبنى طفلا جديدا وتضمه إلى هذه الأسرة، تبحث بما بالمواصفات الجمالية، يعني شكله لطيف ينحب، ها؟ ليش؟ لأن هي تبحث شنو بالحقيقة. صار عندما يتم الكلام عن الأطفال إحنا نبحث عن تجربة عاطفية، تجربة عاطفية، الطفل ينحب. هذا شنو معناه أنه الطفل ما ينحب؟ ربما يعني أكو طفل إحنا نلاقي صعوبة بإيجاد شنو؟ بإيجاد تواصل ويا عاطفية، لكن أكو أطفال هم أذكياء عاطفية، وأكو أسرة هي تنمي الطريقة التي يمكن بها أن شنو؟ أن تتصل مع هذا الطفل أو ذاك، يعني طفل نبه عاطفيا ذكي ينحب ببساطة، لأن إحنا نبحث عن هذه التجربة. ولذلك إحنا لا نريد دائما أن نخسر هذه التجربة. ماذا يحصل الوالد أو الوالدان من الطفل؟ يحصلان على هذه التجربة العاطفية التي لا تعوض أبدا، يعني وتجربة نفسية، وهي أيضا مفيدة، يعني هذه التجربة النفسية العاطفية كذا مفيدة جدا للنفس يعني. ولذلك قد تغير أصل معنى ما يحصل عليه الوالدان من الطفل جذريا في القرن التاسع عشر عنه في القرن العشرين.

0: طبعا من الافكار الشائعه جدا انه الابن ايش ما يسوي حتى من يكبر هو يبقى مدين من للعائله. هاي شويه فكره بيها ولها وعليها, يعني بيها شيء طبيعي ايجابي وبيها شيء مرضي. بيها شيء مرضي نعم. الشيء الايجابي انه انا اعرف انه في عنقي او في ضميري شيء يجب ان افعله حيال هذا الوالد المسكين وهذه الام المعطاء. لكن الجانب المرضي ايضا جانب اخر مختلف تماما. طبعا هناك علماء كتبوا عن هذا الموضوع, من ضمنهم واحد حكى عن شيء اسمه الدفتر الاسري. يقول الاسره او هذا يعني حتى اكو طفل شايف اكو طفل أهله يصرفون عليه هواي, يعني جزء حتى يختلف عن بقية الأطفال الموجودين في الأسرة. هو صادف أنه تمرض مرض معين, هو صادف أنه احتاج إلى دروس خصوصية, هو صادف أنه صارت بحبوحة مادية وصرفنا عليه أكثر من البقية. يعني تخيل واحد جايب الحصار ما ماتت شكليته, ها قطية شكليته حسرة عليه ما عنده صورة. احنا بالتسعينات يعني عندنا أزمة بالصور, يعني أنت عمرك 5 سنوات ما عندك صورة, نادرا يعني نادرا. عوائلنا كانت ملتهية تدور طحين تدور طماطم, واحد يجلس لك صور يعني
1: بس بالمعاملات
0: التجنيل. أما الآن لا, صور كثيرة. يعني طفل إلى شنو, إلى قصة ستوري, عندنا شو الطفل ستوري ونعرف فيديوهات وأجمل فيديو وكذا والصور وبحد هنا النقالي هو يسوي لك الفيديو, يجمع الصور يحط لهم موسيقى بعد. ها حداثة خلت الأشياء مختلفة تماما, حياته مسجلة. يعني المهم هذا من ناحية شنو, من ناحية التقدير المعنوي اختلف لو ما اختلف. وضع الاقتصادي خلانا ننظر إلى الطفل, هذاك طفولته شنو ممسوحة, هذا طفولته بها ذاكرة ممتدة, تاريخ الذاكرة الممتدة حاضرة بسبب تغير الوضع الاقتصادي وتغير الأنماط التكنولوجية والأدواتية اللي تحفظ هذه الذاكرة. مو هسه تريد تعرف شيء عن طفولتك؟ ماكو, بس احتمال تعرف الكثير عن طفولتك إذا تراجع في يوم ما مثلا صفحة أبوك أو الانستغرام مالته أو يجوز ناشر لك فيديوهات أو حاتش عنك بعيد ميلادك أو مصور عيد ميلادك يصورونه وينشرونه عيد ميلادك وتعرف الهدية الجايتك وانت طفل. انت أصلا بالتسعينات ما عندك واحد يهدي لك هدية, يعني إذا كلش تحننوا عليك يضبونك راشدي عمودي غيرون الجو يعني هذا الممكن يعني. فالمعنى تغير مو, والدفتر تغير, الدفتر الأسري اللي تنحفظ بهذه الأشياء. فدفتر غير يعني هو مو دفتر, هذا دفتر معنوي يعني تسجل به الأشياء. اختلفت هذه الأشياء تماما. ولذلك هذا اللي يحكي على الدفتر الأسري يقول إنهم كل الأشياء مسجلة. هذا الطفل يختلف عن هذا الطفل, هم بأسرة واحدة بس هذا الطفل أهله صرفوا عليه أكثر, أهله كذا, لذلك التوقعات منه أكبر وهو يلام أكثر في المستقبل. يلام أكثر في المستقبل ليش؟ إذا ما سوى الأشياء اللي كان مفروض يسويها تجاه أمه وأبوه مثلا يلام. يعني أنا ضحيت من أجلك بس لازم تقدرني بالنهاية. يعني أنا ضحيت من أجل, أنا صرفت عليك بس لازم تصرف علي أيضا, وأنا اعتنيت بيك لازم تعتني بيه, لازم تخلي لي أولوية بحياتك. أنت صحيح صارت عندك أولويات, أمك عفوا زوجتك وأطفالك وكذا إلى آخره, لكن الآن صار واجب عليك أيضا أن تلتفت إلي في هذه المرحلة. وأنا في مرحلة كبر, هاي صرت كبير السن, لكن هذه طبعا يقال أنه كبير السن هي مرحلة تشبه مرحلة الطفولة. الآن أنا أيضا طفل, يعني أحتاج إلى نوع مختلف من الرعاية.

هذا بوس زور منيني، ما ادري اذا لفته صح بعد ما اقدر اقوله مره ثانيه. بوس زور منيني صعب. الاسم شوي صعب. وهو يتحدث طبعا عن الدفتر الاسري، ويقول ما معناه انه طفل هو اصلا يدري، هو طفل ها يدري. احنا امس حكينا عن الطفل كيف يمكن ان في الحلقه الماضيه، الطفل كيف يمكن ان يفهم عاطفيا احتياجات امه. طفل وهو طفل صغيرون يفهم حاجات امه العاطفيه لدرجه انه يكون ذات زائفه يسمونها حتى يرضي امه وهو طفل. طبعا هاي الذات الزائفه او الذات الوهميه هي مو بالضروره ذات كاذبه، وانما هي ذات متكيفه، انه انا ادري الاخر شنو يريد مني اسوي الاشياء اللي يريدها الاخر حتى يعني ارتاح ويرتاح بهذه الطريقه. فهنا انا اكو ذات زائفه، والطفل ذكي لدرجه انه يكون ذات زائفه. هسه هاي الذات الزائفه شد بها خطوره، نسبه خطوره على حياه الطفل. ليش؟ لان يظل ما يعبر عن مشاعره حتى يرضي امه، لا يشعر بالسخط، لا يشعر بالغضب، لا يشعر بكذا. طفل حياته مو طبيعيه، ما تدفق للمشاعر لدرجة أنه شنو يكون هذه الذات الزائفة حتى يرضي الأم بشكل من الأشكال. شوف الطفل الجذري هذا بوس زور منيني، زين قلت لي مرة ثالثة، هذا يقول أنه طفل يدري أنه أهله جاي يبذلون من أجله عاطفيا، مرات بذل عاطفي ومرات شنو بذل مادي. يدري الطفل، الطفل على طفولته ها، لكن هو بي شنو بمجسات عاطفية يستشعر من خلالها أشياء، مو بالضرورة المجسات يعني قدرته على التفكير والتحليل، بس هو يدري يشعر. هي الكائنات كلها تشعر طبعا، هسا كائن مو إلا إنسان، حيوان تصير زين وياه يشعر إنه أنت تحبه، شايفين تطيء أكل كذا إلى آخر، يعرف النمط، يعرف النمط اللي ممكن يتصرف بيه وياك. مهم، فهذا بوس زور منيني زين الله يقول الطفل يدري انه انت تصرف عليه، انه انت تسهر عليه، انه انت تدفع تكاليف، انه انت كذا الى اخره. والطفل لا يستطيع وهو طفل ان يرد لك هذه الاشياء. فاكو هنا خلل هسه مبدئيا نظريا، ايه اكو واحد ينطيني بس انا ما اقدر انطيه، أكو نوع من الخلل، بس هو احنا ما نأشر على أنه خلل، خلينا ما نأشر على أنه خلل، هو شيء طبيعي. المهم يقول هذا الطفل حتى من يكبر غالبا الآباء التقليديين أو بعض الآباء، يعني مفردة التقليدي هي مو بالضرورة مفردة سيئة أبدا، المهم بعض الآباء قد يطالبون أنه يرد الجميل أو كذا إلى آخره. يقول بس هي العلاقة تدفقية مو تبادلية، يعني أنت من تنطي ابنك مو بالضروره راح يرجع لك اياها الاشياء، وانما ينطيها لابنه، انه هو هم راح يصير اب، ابنك من يكبر راح يصير اب، فالاشياء راح يعني اشياء تدفق للمشاعر. هذا لا يعني ابدا انه ما مطالب بان يرعاك، لا لا، وانما احنا نريد ان نصف العلاقه بين الاب والطفل.

طبعا أكو فرق بين فكرة الاستحقاق وفكرة الدين. فكرة الاستحقاق وفكرة الدين اللي الأشياء تمنح بحسب الموقع، أو هناك وظائف، هناك أدوار وظيفية للإنسان يقوم به. عندما يكون أب مسؤول من أسرة أكو دور وظيفي هو لازم يرعى ابنه، يعني دور الوظيفي يحتم عليه أنه يرعى الابن الطفل. هذا جزء يعني من حق الطفل على الأب والأم أنه يحظى بالرعاية. خلينا نتفق، صح لو لا؟ صح لو لا؟ يعني أنت ما تقدر، أنت تسوي هاي الأشياء ابتداء وما تدري بي شنو راح يصير من يكبر، يعني راح يصير زين، راح يصير مو زين، راح يوقف وياك، ما راح يوقف وياك. أنت تسوي هاي الأشياء لأن من حقك كطفل عليك أنه أنت تسوي هاي الأشياء، لأن أنت مساهم بوجوده في هذا المعترك اليومي بالنهاية، مو؟ فأنت مسؤول منه بالحقيقة. والوالد أيضا عندما يكبر أو الأم عندما تكبر هي أيضا مطالبة للحصول على قدر منين؟ من الاهتمام، وقدر من المودة، وقدر من المكانة العاطفية. هذا استحقاق. هذا ليش نسميه دين؟ ليش؟ لأن احنا مرات الدين ما مناسب، لأن المواقع تغيرت، اكو مواقع للأشياء. احنا دائما نشوف مرات الابن يدخل في خصام بين من، يعني يدخل في مشاكل عندما يتزوج، لأن اكو مشاكل تصير بين مرته وبين من؟ وبين الأم، أمه. وهذه المشاكل غالبا هي بسبب شنو؟ بسبب العاطفة. أكو عاطفة موجودة بالموضوع، والعاطفة احنا متفقين انه مو دائما العاطفة خيرة.

العاطفة مو دائما شيء إيجابي، مرات هو سبب من أسباب في كثير من الأحيان، سبب من أسباب المشاكل اللي مر بها الإنسان على كل مستوياته، حتى المهنية والعاطفية والوجدانية والشخصية، هو أسباب عاطفية. فمرات هذا الموقع، اختلال المواقع، اختلاف المواقع بين الزوجة وبين الأم، اختلاف مواقع، اختلاف أدوار وظيفية، مو يعني الأشياء، الوظيفة الأم هي مختلفة عن وظيفة الزوجة، ولذلك قد تخطئ الزوجة أحيانا عندما تعامل زوجها أو تعطيه حب أمومي فقط. شايفين الكويتين سوان يعني تعامل زوجها كأنما هو طفل، هي تدلله وكذا إلى آخره، لكنه لا يحصل عليها منين، لا يحصل عليها يعني منها، لا يحصل منها على الحب العاطفي اللي تتميز به امرأة عاشقة مثلا، اللي بسمة أن يكون حبا لاذعا، ما يحصل عليها من يعني ما يحصل منها على هذا الحب، يحصل منها أو يحصل عليه يعني يحصل على حب أمومي، تعامله كطفل، تراعي كذا إلى آخره، لكن ما تدخله في تجربة عاطفية مثيرة وكذا، غير قادرة مع هي ما مركزة علما على عاطفة، بس ما مركزة على الموقع، الموقع الموقع أنت كزوجة. ولذلك مرات المدير أو الأستاذ مثلا يصير حباب ويا الطلاب، بس يفقد شخصيته لأن نسى الموقع مالته، ها يبذل في العاطفة، يصير عاطفي حباب وياهم، يشاق وياهم ويضحك لحد ما تنمسح شخصيتك يا أستاذ. أنا ما أقول أنه أنت لا تصير عاطفي وياهم، حبهم وضحك وياهم، بس لا تنسى الموقع، لأن بس تنسى الموقع تصير العاطفة اللي تقدمها للأطفال أو للطلاب أو للتلاميذ غير مفيدة، بالعكس تصير مضرة. ولذلك مرات عاطفتنا حتى حيال من نحب هي مضرة، مضرة مو بس أنه وللطرف أم للعلاقة، هاي العاطفة تصير مضرة للعلاقة بكاملها. ليش؟ نحن نسينا الموقع، لكل إنسان موقع، لازم يحفظ موقعه من يتحدث هو شنو وشنو جاي يسوي وليش، وبعدين يدخل الأشياء اللي ممكن يقولها أو يقدمها للآخرين.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد

عرفت قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل،
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام،
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
1: عدنا سوالفكم تلتم. تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: جودة الصوت وروعة الحضور.
1: جودة الصوت.
0: راديو تايم سكوير اف ام للبصرة أدرى بصوتها.
1: جودة الصوت وروعة الحضور.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.